0: أنصتنا إلى كتاب الله الكريم من خلال قراءة الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها الإخوة والأخوات، سيدنا إبراهيم عليه السلام يضع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء النوراني العجيب الذي ذكره الله عز وجل في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم آمين. ولا نواصل هنا الآيات، لنقف على قول الله تبارك وتعالى في دعاء سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، هذه الدعوات المباركات التي ذكرتها الآيات ينبغي لنا أن نجعلها من الدعوات التي ندعو بها. وبالمناسبة، الله عز وجل ذكر في آيات أخرى أنه أجاب هذه الدعوات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام دعا: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقد ذكرنا كلام العلماء في معنى حكما، معناه النبوة أو العلم أو الحكمة. ولا شك أن هذه الأمور متحققة في سيدنا إبراهيم عليه السلام، بل هو عليه السلام أبو الأنبياء الثاني عليهم الصلاة والسلام. أما كونه من الصالحين فهو كذلك ولا شك، وقد قال الله تعالى في ثنائه على إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا في آخر سورة النحل. ويقول الله تعالى في سورة العنكبوت: ووهبنا له، أي لإبراهيم عليه السلام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هل لاحظتم أيها الإخوة والأخوات ما لاحظته في الآيات الثلاث الماضية؟ انتهت بنفس العبارة في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لمن الصالحين، اللام في لمن هي اللام المزحلقة، وأفادت التوكيد هنا. إذن إبراهيم عليه السلام دعا بهذا، والله عز وجل يذكره في آيات مختلفة أن إبراهيم عليه السلام ما فقط يعني من الصالحين، بل يؤكد ذلك. وإنه، لاحظ هذا أسلوب توكيد، إن أسلوب توكيد، إنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين المقتدين بالنبيين السائرين في مسيرهم والماضين في طريقهم. اللهم اجعلنا ممن يسعد بلقائهم هناك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.

ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله

0: لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طه.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. ما هي المسافة بين قمة العرش وقاع البحر؟ بين أن يقول الإنسان أنا ربكم الأعلى وبين أن يصرخ ذليلا آمنت. المسافة كانت مجرد ساعات. قصتنا اليوم عن الرجل الذي تحدى خالق الأرض والسماء فابتلعته الأرض والبحر. الرجل الذي كان يملك أنهار مصر تجري من تحته فأجراها الله من فوقه. قصة الغرور الذي يعمي البصيرة، والعناد الذي يقود صاحبه إلى الهلاك بقدميه. نعم، إنها نهاية فرعون والدرس الأخير للطغاة. بعد سنوات من المواجهة، وبعد أن هزم موسى السحرة، وبعد 9 آيات بينات، بقي فرعون على عناده. إنه الكبر الذي يمنع الاعتراف بالهزيمة. جاء الأمر الإلهي لموسى: أخرج بعبادي ليلا. بدأت عملية الهروب الكبير. آلاف من بني إسرائيل يخرجون خفية تحت جنح الظلام. وصل الخبر إلى فرعون عند الشروق فجن جنونه. كيف يهرب هؤلاء العبيد؟ أصدر قرارا للتعبئة العامة وجمع جيشا عظيما وخرج بنفسه على رأس الجيش للمطاردة. وصل موسى وقومه إلى طريق مسدود، البحر بأمواجه المتلاطمة، وخلفهم الجيش الأحمر بسيوفه اللامعة. صرخ بنو إسرائيل بيأس: إنا لمدركون، انتهى الأمر، سيمسكون بنا. هنا تظهر القيادة الإيمانية. موسى لم يهتز ولم يشك لحظة، قال بملء فيه: كلا، إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر بعصاه، انشق البحر وظهر طريق يابس وسط الماء. عبر موسى وقومه بسلام. وصل فرعون إلى الشاطئ، رأى المعجزة بعينه: بحر مشقوق. المنطق يقول: تراجع، هذا أمر خاص بهم، هذا إله يحميهم. لكن الغرور قال له: تقدم، هذا الطريق فتح لك. دخل فرعون وجيشه في البحر

0: ليس مجرد حدث تاريخي، بل هو تشريح لمرض يسمى النرجسية القيادية. وأسباب ذلك إنما يعود إلى متلازمة أنا ربكم الأعلى. فرعون لم يكن يرى أحدا غيره، قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى. في علم الإدارة المدير الذي يلغي عقول فريقه ويعتقد أنه المصدر الوحيد للحقيقة هو فرعون صغير يقود مؤسسته للغرق. هكذا الاستبداد بالرأي هو أقصر طريق إلى الكوارث. والأمر الثاني احتقار الخصوم. وصف فرعون أتباع موسى بأنهم شرذمة قليلون، استصغر عددهم وعدتهم ونسي قوة إيمانهم ومعية الله لهم. لا تحتقر منافسا صغيرا ولا خصما ضعيفا، فقد يملك من الحق أو العزيمة ما يهدد به عروشا. والأمر الثالث العناد حتى الكارثة. فرعون رأى البحر ينشق وهي معجزة تخيف أي عاقل، لكنه اقتحم البحر. لماذا؟ لأنه تصور في نفسه أنه إله ولم يستطع التراجع أمام جيشه. أحيانا نستمر في مشروع فاشل أو علاقة سامة أو قرار خاطئ. لماذا؟ لأن كبرياءنا يمنعنا من الاعتراف بالخطأ والعودة إلى الشاطئ. التراجع في الوقت المناسب شجاعة وليس ضعفا. وفي الأخير ما الذي حدث؟ لفظ البحر جثة فرعون، لم يأكله الحوت ولم يتحلل ليكون متحفا وعبرة لكل من يأتي بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فينبغي للإنسان أن ينتبه لذلك وأن يعلم بأن الطغيان إلى زوال، وأن كل فرعون في حياتنا له بحر ينتظره إن لم يتب ويعد إلى الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. استودعكم الله أيها الإخوة، وعلى أمل لقاء جديد بكم بعون الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، همم تتلى في أنباء الرسل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله سبحانه، جعل القرآن فجر الهدى البسام، يتبدد بنور بيانه ليل الغفلة والظلام، لتمضي النفوس لفلاحها بهمة واعتزام. من أجمل ما يلاقيه المتدبر في آيات كتاب الله وقصصه الحق وأنباء رسله الكرام عليهم السلام ما يتجلى من عظيم هممهم وقوة عزائمهم وسمو طموحاتهم، هي ركيزة في شخصياتهم، فقد اصطفاهم الله واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم. أولئك الأخيار قدموا أمثلة حية للإرادة التي لا تقهر، والعزيمة التي لا تكسر، والصلابة التي لا تلين، مضيا في سبيل بلاغ رسالات الله ونشر نور هداه، وحرصا على نجاة الناس ونصرة الحق. فقد وصف الله تعالى صفوته من خلقه بأولي العزم من الرسل، ومنهم نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا وإسرارا وإعلانا، لم يفت في عضده ما يقترفونه في حقه ومن معه من استهزاء وسخرية وتهكم وإيذاء، فبقي وقود الإيمان بين جنبيه مشتعلا على يقين راسخ لا يتزلزل. وها هو إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده، واجه قومه وواجه الملك وقطع آلاف الكيلومترات بثا لوحي الله، وواجه أشد المحن وألقي في النار فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما على جسده الشريف. وهكذا نفسه المؤمنة الموصولة بالله تلقي درسا بليغا للمؤمنين بأن لا يستوحشوا طريق الحق وإن قل السالكون. وها هو موسى عليه السلام تتجلى همته في أنبائه المتعددة في كتاب الله، في صناعته الخير في مدين، وفي مواجهته فرعون وقومه، وفي مجابهته لتعنت بني إسرائيل، وفي مضيه سعيا للقاء العبد الصالح ليتعلم منه مما علم رشدا، قائلا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، طموح لا يعرف الكلل حتى يبلغ الأمل. كما نجد في يوسف عليه السلام همة الترفع عن الشهوات والفتن، والتصبر على الظلم، والإحسان رغم المعاناة، ليجعل الله له المحنة منحة وتمكينا ورفعة. وها هي الآيات تحدثنا عن همة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الحق عنه فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ونجد معالمها في قيامه الليل إلا قليلا، مواصلا دعوته وعبادته، متوكلا حتى أتاه اليقين. أنباء وأحداث ومواقف تتلى مع تسليتها للنفوس، تشكل وقودا يشعل العزائم ويرفع الهمم. ويدرك المتدبر أن علو الهمة يبدأ من تعلق قلبه بالله وزهده في الفاني رغبة في الباقي، إنها قوة تحول المستحيل واقعا، وتجعل النفس تنطلق بخطى ثابتة، تعمر دنياها وتتوق للفلاح في أخراها. هدانا أقوم السبل، أبان عزائم الرسل، ويوقد جذوة العمل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، الذي جعله منارة يقين في ليل السائرين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها القارئ ناصر العصفور.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نكمل مشوارنا في حلقتنا اليوم مع ما تبقى من الآية المباركة التي تحمل الرقم 129 من آيات سورة البقرة، أي أن نكمل ما تبقى من بيان معانيها وإعراب ما لم نعربه.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا قبل أن نكمل إعراب ما تبقى منها؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أعتقد أننا أعربنا هذا الجزء من هذه الآية الكريمة، وبقي علينا أن نعرب ما تبقى منها.
1: إذن يا أستاذنا، قوله تبارك وتعالى: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة.
0: يتلو
2: فعل مضارع مرفوع،
0: وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهور الضمة الثقل، لأن الضمة ثقيلة على الواو. يتلو عليهم، أين فاعل يتلو؟
1: الفاعل يا أستاذنا ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى رسولا في قوله تعالى: وابعث فيهم رسولا منهم. يتلو أي هذا الرسول، عليهم
2: جار ومجرور
0: متعلق بيتلو. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك.
2: آياتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره
0: نيابة عن الفتحة. لماذا يا داود؟
1: لأنه مؤنث سالم.
0: نعم، لأنه جمع مؤنث سالم، فهو لسلامة المؤنث، إذ مفرده
2: آية.
0: جميل. آيات مضاف،
2: والكاف مضاف إليه،
0: مبني على الفتح في موضع جر. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم.
1: الواو عاطفة يا أستاذنا.
0: يعلم
2: فعل مضارع مرفوع،
0: فاعله
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى رسولا. الهاء،
2: الهاء ضمير متصل وتعرب مفعولا به.
0: جميل. في موضع نصب، والميم علامة للجمع. ويعلمهم الكتاب.
1: الكتاب مفعول به ثان منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: جميل. لأن علم مضاعف علم، وعلم هذا يتعدى إلى مفعولين أي يعرفهم، فالمفعول الأول الضمير والمفعول الثاني الكتاب. والحكمة،
1: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
0: الحكمة معطوف
2: على الكتاب
1: ويعرب إعرابه.
0: ويزكيهم
1: معطوفة على يعلمهم.
0: يزكي
2: فعل مضارع مرفوع،
0: فاعله
2: ضمير مستتر،
0: وعلامة رفع الفعل هنا ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أين فاعل يزكي؟ قلنا ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الرسول. الهاء
2: مفعول به،
0: ضمير متصل في موضع نصب، والميم علامة للجمع. إنك أنت العزيز الحكيم.
1: إن حرف توكيد ونصب يا أستاذنا.
2: والكاف اسمها،
0: مبني على فتح في موضع نصب. أنت ضمير منفصل فصل بين اسم إن وخبرها للتوكيد والقصر، أي أنت العزيز لا غيرك. العزيز
1: خبر إن مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
0: الحكيم
2: صفة للعزيز أو أنها خبر آخر لإن.
0: جميل جدا. كما قلنا إنك أنت التواب الرحيم، فتتعدد الأخبار بعطف وبدون عطف. تقول مثلا: زيد الكريم الظريف العاقل، فتأتي بأخبار بلا واو. جميل جدا. وانتهى إعراب ما تبقى من هذه الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقولهم يتلو عليهم آياتك؟
0: جميل. أولا، هذه الجملة وما بعدها صفات لرسول. أولا، هذه الجمل وما بعدها موضعها النصب، لأنها صفات لرسولا في قوله تعالى: وابعث فيهم رسولا منهم. كذلك منهم صفة، إذ منهم بيان للرسول، وفيهم متعلق ببعث. رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هذه الجملة صفة. يعلمهم الكتاب والحكمة صفة أخرى.
2: هل تقول بأنها في محل نصب صفة؟
0: نعم، وكذلك يزكيهم. يعلمهم، يتلو عليهم، يعلمهم، يزكيهم.

0: حروف.
1: نعم، فإذا أتقنت التلاوة جاء التعليم، وهو تفهيم ما تضمنه القرآن من معان وأهداف. بعد ذلك تأتي التزكية، أي التطهير والتحلي بالفضائل، بعد التعليم أو بعد التعلم وبعد إتقان ذلك الكتاب. يا سبحان الله، إنه تدرج كيف لا، والقرآن أبلغ الكلام. يتلو عليهم آياتك.
0: ما المراد بالآيات يا أستاذنا؟
1: الآيات هنا آيات الكتاب الذي سيرسل به هذا الرسول، والذي هو إجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل.
0: وهل كان هذا الكتاب معلوما لديهم يا أستاذنا؟
1: أولا، كل رسول عظيم أرسل إلى أمة عظيمة واسعة لا بد وأن يكون له كتاب، وإبراهيم عليه السلام كتبه صحفه التي قال الله عنها إن هذا لفي الصحف الأولى،
2: صحف إبراهيم وموسى،
1: وكما قال سبحانه: أم عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي صحف إبراهيم. فعلم إبراهيم أنه لا بد وأن يكون لهذا الرسول العظيم كتاب، ولعل القرآن كان مشارا إليه في تلك الصحف، لأن القرآن قديم في اللوح المحفوظ، وجد هكذا في اللوح المحفوظ، وربما أوجده الله قبل إنزاله بقرون. يتلو عليهم آياتك.
2: فهل لا تخبرنا على أي شيء تطلق هذه المفردة آيات في القرآن الكريم؟
1: تطلق على الجمل المفيدة.
0: تطلق على الجمل المفيدة؟
1: نعم، المشتملة إما على مواعظ أو على إخبار أو على أحكام أو على قصص وعلى أمثال وغير ذلك. فالجملة المفيدة يطلق عليها اسم آية، وبين الآيات فواصل.
2: ولماذا سميت آية؟
1: جميل. أولا، الآيات جمع آية، والآية العلامة والدليل، فهذه الجمل القرآنية دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من قبل الله.
0: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: يكون ذلك أو كان ذلك، هذا الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، فينطق بمثل هذه الجمل البليغة التي لا تدانيها جمل في بلاغتها. هذا دليل على أنه رسول من عند الله. هذا واحد.
2: فما الأمر الثاني؟
1: الأمر الثاني أن هذه الآيات دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ودليل على شرعه ومراده من خلقه.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنستدركه من الغد بإذن الله تعالى مع وقفات حيال هذه الآية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذ

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال

بالسحر. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه.

نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوح

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان.

حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانا خاشعين والتي أحصنت فرجها

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

كنيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب

نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.

انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق

يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولو

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين

آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم

البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون

الكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. ما هي المسافة بين قمة العرش وقاع البحر؟ بين أن يقول الإنسان أنا ربكم الأعلى وبين أن يصرخ ذليلا آمنت. المسافة كانت مجرد ساعات. قصتنا اليوم عن الرجل الذي تحدى خالق الأرض والسماء فابتلعته الأرض والبحر. الرجل الذي كان يملك أنهار مصر تجري من تحته فأجراها الله من فوقه. قصة الغرور الذي يعمي البصيرة، والعناد الذي يقود صاحبه إلى الهلاك بقدميه. نعم، إنها نهاية فرعون والدرس الأخير للطغاة. بعد سنوات من المواجهة، وبعد أن هزم موسى السحرة، وبعد 9 آيات بينات، بقي فرعون على عناده. إنه الكبر الذي يمنع الاعتراف بالهزيمة. جاء الأمر الإلهي لموسى: أخرج بعبادي ليلا. بدأت عملية الهروب الكبير. آلاف من بني إسرائيل يخرجون خفية تحت جنح الظلام. وصل الخبر إلى فرعون عند الشروق فجن جنونه. كيف يهرب هؤلاء العبيد؟ أصدر قرارا للتعبئة العامة، وجمع جيشا عظيما، وخرج بنفسه على رأس الجيش للمطاردة. وصل موسى وقومه إلى طريق مسدود، البحر بأمواجه المتلاطمة، وخلفهم الجيش الأحمر بسيوفه اللامعة. صرخ بنو إسرائيل بيأس: إنا لمدركون، انتهى الأمر، سيمسكون بنا. هنا تظهر القيادة الإيمانية. موسى لم يهتز ولم يشك لحظة، قال بملء فيه: كلا، إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر بعصاه، انشق البحر وظهر طريق يابس وسط الماء. عبر موسى وقومه بسلام. وصل فرعون إلى الشاطئ، رأى المعجزة بعينه: بحر مشقوق. المنطق يقول: تراجع، هذا أمر خاص بهم، هذا إله يحميهم. لكن الغرور قال له: تقدم، هذا الطريق فتح لك. دخل فرعون وجيشه في البحر، وفي اللحظة التي توسطوا فيها الأمواج صدر الأمر للمياه بالعودة لقانونها المعتاد، وأزلفنا ثم الآخرين. أطبقت الجبال المائية عليهم، وفي تلك اللحظة سقط القناع وصرخ فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن انتهى الوقت. جاء الرد المرعب: الآن وقد عصيت قبل. وسقوط فرعون أيها الإخوة والأخوات ليس مجرد حدث تاريخي، بل هو تشريح لمرض يسمى النرجسية القيادية. وأسباب ذلك إنما يعود إلى متلازمة أنا ربكم الأعلى. فرعون لم يكن يرى أحدا غيره، قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى. في علم الإدارة، المدير الذي يلغي عقول فريقه ويعتقد أنه المصدر الوحيد للحقيقة هو فرعون صغير يقود مؤسسته للغرق. هكذا الاستبداد بالرأي هو أقصر طريق إلى الكوارث. والأمر الثاني احتقار الخصوم. وصف فرعون أتباع موسى بأنهم شرذمة قليلون، استصغر عددهم وعدتهم ونسي قوة إيمانهم ومعية الله لهم. لا تحتقر منافسا صغيرا ولا خصما ضعيفا، فقد يملك من الحق أو العزيمة ما يهدد به عروشا. والأمر الثالث العناد حتى الكارثة. فرعون رأى البحر ينشق وهي معجزة تخيف أي عاقل، لكنه اقتحم البحر. لماذا؟ لأنه تصور في نفسه أنه إله ولم يستطع التراجع أمام جيشه. أحيانا نستمر في مشروع فاشل أو علاقة سامة أو قرار خاطئ. لماذا؟ لأن كبرياءنا يمنعنا من الاعتراف بالخطأ والعودة إلى الشاطئ. التراجع في الوقت المناسب شجاعة وليس ضعفا. وفي الأخير ما الذي حدث؟ لفظ البحر جثة فرعون، لم يأكله الحوت ولم يتحلل ليكون متحفا وعبرة لكل من يأتي بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فينبغي للإنسان أن ينتبه لذلك وأن يعلم بأن الطغيان إلى زوال، وأن كل فرعون في حياتنا له بحر ينتظره إن لم يتب ويعد إلى الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. نستودعكم الله أيها الإخوة، وعلى أمل لقاء جديد بكم بعون الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
4: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الذي أودع في باطن الأرض كنوزا صامتة ومنح الإنسان عقلا ينطقها بالعمل والإبداع. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن قيمة الأمم ليست فيما تملكه من مواد خام فحسب، بل فيما تحدثه فيها من تحويل وتطوير. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي احترم يد الصانع التي صافحت النار والحديد، وعلى إخوانه من الأنبياء الذين كانوا رواد الصناعات الثقيلة صلى الله عليهم، وعلى من تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الأفاضل، يا صناع الحياة ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

القرآن الكريم من التعامل مع المعادن مقياسا لقوة الدولة، وكيف نربط صوت السندان القديم بمصانع المستقبل؟ حين نبحر في كتاب الله نجد سورة كاملة تحمل اسم الحديد، معدن الحضارة الأول. يقول الحق تبارك وتعالى فيها: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. تأملوا هذا التوصيف الإعجازي: بأس شديد، وهو الجانب العسكري الدفاعي الذي يحمي بيضة الأمة، ومنافع للناس، وهو الجانب المدني العمراني الذي تبنى به الجسور وتحرث به الأرض. لكن الحديد لا ينزل من السماء على هيئة سيوف أو محاريث جاهزة، بل ينزل خاما مختلطا بالتراب أو مادة أخرى. وهنا يأتي دور الصناعة التحويلية، مهمة الإنسان المستخلف أن يستخرجه ويصهره ويشكله. ولذلك كانت أعظم منة امتن الله بها على نبيه داود عليه السلام ليست أن أعطاه الحديد، بل أن علمه كيف يحوله. قال تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. داود عليه السلام لم يكن مستهلكا للمادة، بل كان مهندسا صناعيا يأخذ المعدن القاسي فيلينه بالمعرفة والقوة ليصنع منه الدروع المحكمة التي تقي أمته شر المهالك. إن القرآن يؤسس هنا لقاعدة حضارية كبرى: الأمة التي لا تملك أسرار التحويل والتصنيع هي أمة تبقى أسيرة لضعفها مهما بلغت ثرواتها الطبيعية الدفينة. وإذا ارتحلنا إلى مدرسة النبوة الخاتمة، نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع من شأن أصحاب هذه الحرف الشاقة التي تتطلب جهدا بدنيا وتعاملا مع لفح النار. من أعظم نماذج الصحابة في هذا الميدان الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه. كان خباب قينا، أي حدادا صانعا للسيوف في مكة. لم يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسته وهو في دكان حدادته، بل كان يألفه ويغشاه، حتى صار هذا الحداد من أوائل من حمل مشاعل الإسلام. لقد أدرك الإسلام أن اليد التي تطرق الحديد بحق هي أقدر الأيادي على الثبات على المبادئ. فحين عذب خباب بنار حدادته ليرتد عن دينه لم يلن، لأنه تعلم من حرفته أن المعدن الأصيل لا تزيده النار إلا صلابة ونقاء. وقد أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة استقلال الأمة صناعيا حين قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. إن عمل اليد تتجلى في أبهى صوره عندما يكون إنتاجا حقيقيا يسد رمق المجتمع. الحداد الذي يصنع الفأس للفلاح ويصنع الدروع للمجاهد يشارك في الأجر كله، لأنه حلقة الوصل الصناعية التي تدور عليها رحى الحياة. وإذا استقرأنا التاريخ الحضاري للأمة الإسلامية نجد أن الصحابة ومن بعدهم لم يقفوا عند حدود الحدادة البدائية، بل حولوها إلى مجمعات صناعية كبرى تعمل بمنطق المؤسسات. في عهد الأمويين والعباسيين برز ما يسمى بدار الصناعة، ومن هنا اشتقت الكلمة العالمية ترسانة. هذه الدور لم تكن مجرد ورش صغيرة، بل كانت مصانع تحويلية ضخمة تصهر فيها المعادن، وتصنع فيها السفن، وتسبك فيها العملات الذهبية والفضية. لقد فهم أجدادنا أن تصدير الخام للأعداء هو ضعف، فكانوا يمنعون بيع الحديد والخشب خارج بلاد المسلمين في أوقات الحروب وأوقات الشدة، لأنهم أدركوا قيمة المادة الاستراتيجية. لقد حولوا صوت
مطرقة خباب رضي الله عنه إلى هدير

0: في مصانع تنتج الأسطرلابات للعلماء والمحاريث للزراع والسفن للبحار. إن الروح الإسلامية روح صانعة، لا تقنع بأن تعيش على هامش الإنتاج الإنساني، بل تسعى لأن تكون في صدارته امتثالا لأمر الاستخلاف. أيها المستمع الكريم، لنربط هذا التاريخ المجيد بواقعنا المعاصر ومستقبلنا المشرق. اليوم لم تعد الحدادة مقصورة على رجل ينفخ بالكير، بل تطورت لتصبح هي الصناعة التحويلية الضخمة، من صناعة السيارات إلى هيكلة الطائرات إلى الرقائق التكنولوجية الدقيقة. ولكن الجوهر واحد، إنها ثقافة التحويل، ثقافة القيمة المضافة. الأمة التي تبيع نفطها خاما أو تمرها خاما أو معادنها خاما بلا تحويل، هي كمن يبيع أرضه ليشتري ترابا. أما الأمة التي تبني المصانع وتعلم أبناءها الهندسة والبرمجة لتحول هذا الخام إلى منتج نهائي، فهي التي تربح القوة والسيادة والمال.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: إلى كل شاب يدرس في معاهد التدريب المهني، أو كل مهندس يقف على خطوط الإنتاج، أنتم لستم مجرد تروس في آية رأسمالية، بل أنتم ورثة صنعة داود عليه السلام. كل قطعة معدن تشكلونها بإتقان لتخدم الإنسان هي عبادة ترضي الرحمن. لننفض غبار الدعة والاستهلاك، ولنؤمن بأن مصانعنا هي قلاعنا الحقيقية، وأن المستقبل لا يرحم الخاملين، بل يفتح ذراعيه لمن يملك الإرادة لتطويع الحديد والحياة.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نستلهم من حرارة النار وقسوة المعدن درسا في بناء النفوس. كما أن الصناعة التحويلية ترفع قيمة المواد، فإن العمل الجاد والابتلاء يرفع من قيمة الإنسان ويصفيه من شوائب النقص. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا عقولا تبدع وتحول، وأيدي تعمل وتتقن، وأن يجعلنا أمة تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع، لتبقى رايتها مرفوعة بفضل الله ثم بهمة أبنائها. اللهم بارك في صنائعنا ووفقنا لما فيه عز الإسلام والمسلمين. طابت معايشكم بالقوة والإنتاج، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 18 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، ووقفنا عند ما، وقد تقدم أنه يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب: وعلى الذين هادوا حرمنا الذي قصصناه عليك من قبل، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب: وعلى الذين هادوا حرمنا شيئا قصصناه عليك من قبل. وعلى جعل مسما موصولا نقول في الإعراب: مسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل حرمنا، وصلة الموصول قصصنا عليك من قبل، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قصصنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نا، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين جميع الذكور وجميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، عليك جار ومجرور. وقبل إعراب الجار والمجرور لا بد من أن نبين أن الفعل قص يتعدى والمفعول به محذوف، والتقدير حرمنا الذي قصصناه عليك من قبل، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحات العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. عليك جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر على متعلق بالفعل قصصنا، قصصنا عليك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل قصصنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل قصصنا. من قبل جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، قبل اسم مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، وقبل مبني في هذا الموضع لقطعه عن الإضافة معنا، فإن قبل من الأسماء السبعة التي تكون لها حالات، ومن حالاتها أنها تكون مبنية، ومن حالاتها أنها تكون معربة، ومن حالات البناء قطعها عن الإضافة معنا. وحرف الجر من متعلق بالفعل قصصنا أيضا، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو قصصنا، وجاز أن يتعلق جاران بعامل واحد لأن حرفي الجر اختلفا لفظا، وإذا اختلف حرف الجر لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد، وكذلك القول إذا اختلف معنا وإن اتفق لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد أيضا. والجملة قصصنا عليك من قبل جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعلى رأي من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فإن هذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، والتقدير على ما تقدم: حرمنا شيئا قصصناه عليك من قبل. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل حرمنا. والجملة بعد ما على جعلها نكرة موصوفة صفتها، فهي في محل نصب لأن الصفة تتبع الموصوف. والجملة الفعلية: على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، إما أن تكون جملة استئنافية فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وإما أن تكون معطوفة على ما قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وما ظلمناهم، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما ظلمناهم جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ظلمنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية: ما ظلمناهم جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الواو يجوز أن تكون زائدة، وعلى هذا يكون معنى الكلام: وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون. وحرف العطف هو لكن وليس الواو، ويجوز أن تكون الواو عاطفة ولكن للاستدراك. وجوز في هذه الواو أن تكون واو الحال، والمعنى: وما ظلمناهم ظالمين أنفسهم، أي وما ظلمناهم في حال أنهم ظالموا أنفسهم. والواو على هذه الوجوه حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كانوا أنفسهم يظلمون، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. وخبر كان أنفسهم يظلمون، وقد وقع خبر كان جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أنفس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع كما يسميه المتقدمون، أو لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه من الأمثلة الخمسة كما يسميها بعضهم. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية أنفسهم يظلمون في محل نصب خبر كان، والجملة لكن كانوا أنفسهم يظلمون يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها وهي الجملة الفعلية ما ظلمناهم، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ولذلك تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة حالية فهي في محل نصب، فإن الجملة الحالية من الجمل التي لها محل من الإعراب، وصاحب الحال هو الضمير المتصل الذي وقع مفعولا به وهو هم، والذي اتصل بالفعل ظلم وما ظلمناهم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وثم هنا للمهلة الرتبية لا للمهلة الزمنية، وهذا شأنها في عطفها جملة على جملة، فإن الغالب في ثم في عطفها جملة على جملة أن تكون للمهلة الرتبية لا للمهلة الزمنية، بحيث يراد أن يتنبه لما ذكر بعدها من شأن. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وقالوا أئذا كنا.
1: مستمعين الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه

نفحات قرآنية بأصوات روحانية في إذاعة القرآن الكريم تأتيكم على مدار الساعة من سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. باكستان تكثف جهود وسطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين. الرئيسان الأمريكي واللبناني يبحثان في البيت الأبيض القضايا الراهنة في الشرق الأوسط بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. واستشهاد 12 فلسطينيا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير حمود بن سالم آل توية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية أرمينيا، خلال استقبال معالي آرات ميروزيان وزير خارجية جمهورية أرمينيا له بمقر وزارة الخارجية الأرمينية في العاصمة إيريفان. وقعت سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي على اتفاقية إنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في سلطنة عمان، وتمثل هذه البعثة إطاراً مؤسسياً يعزز من خلاله الجانبان مصالحهما المشتركة، كما يعكس التزام الجانبان الارتقاء بمستوى التعاون وفتح آفاق جديدة في مجالات متعددة للتعاون من بينها التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن مجالات التدريب وبناء القدرات والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والأمن البحري. وفي ظل التحديات الراهنة في المنطقة يتقاسم الجانبان رؤية استراتيجية شاملة إزاء دعم التعددية، حيث يطلع كل منهما بدور فاعل في تعزيز دعائم السلام والأمن والازدهار. وقع الاتفاقية من جانب سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الاتحاد الأوروبي معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وخلال المراسم استعرض الجانبان مسيرة العمل بالتزوازي مع بعثة سلطنة عمان المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكدين التزامهما بتعزيز القدرة على الإسهام بفاعلية أكبر في تطوير وتنفيذ حلول تدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع. استقبل سعادة العقيد مايكل راندريانينا رئيس جمهورية مدغشقر معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في قصر إيافو لوها بالعاصمة المدغشقرية أنتانا ناريفو في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه لبحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وتطرق الجانبان خلال المقابلة إلى فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والجهود المبذولة لتعزيزها في مختلف القطاعات، وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على الدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. بدأ وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان في إطار المساعي لإنقاذ الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. يأتي ذلك بينما استمر الطرفان في شن هجمات متبادلة لليلة 11 على التوالي منذ تجدد القتال. وأفادت المصادر أن إيران فعلت دفاعاتها الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، حيث سمعت انفجارات في شمال شرق المدينة
وفي الوقت نفسه أشار الجيش الأمريكي إلى أن الضربات الجوية استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية إيرانية. وفي سياق متصل، دعا وزراء خارجية رابطة مجموعة الأسيان خلال اجتماعاتهم في العاصمة الفلبينية مانيلا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى ممارسة أقصى درجات خفض التصعيد، وعبر وزراء الخارجية في بيان للمجموعة عن قلقهم العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حاثين جميع الأطراف لتجنب أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي، ويشاركوا في الاجتماعات التي تبحث تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجيو لافروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بأسرها بالأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي وخلال لقاء جمعه بنظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض قال إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين، وإن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى مساعدته والتعامل معه على النحو الملائم وبالاحترام الذي يستحقه. وأشار ترامب لأنه سيعمل على تعزيز العلاقات التي وصفها بالجيدة للغاية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيجري مع الرئيس عون محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله. من جانبه شكر الرئيس عون نظيره الأمريكي على ما وصفه بالإنجاز التاريخي بتوقيع إطار العمل بين لبنان والحكومة الإسرائيلية، قائلا إن عودة لبنان للاستقرار والأمن هي مسألة وقت فقط. ميدانيا أعلن الجيش اللبناني أن قواته بدأت الانتشار في 3 مناطق تجريبية بجنوب لبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل. في هذه الأثناء تعرضت وحدات الجيش اللبناني لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات تفجير البنية الأساسية في مواقع أخرى. استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة. وتسبب القصف في تدمير المنزل بالكامل واشتعال النيران فيه، وهو ما حال دون تمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذ من كانوا بداخله. كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركبة في منطقة الزهراء بوسط القطاع، الأمر الذي تسبب في استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة وصول المجاعة إلى مستويات غير مسبوقة في قطاع غزة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر التي تتكدس المساعدات على أبوابها. يأتي هذا في وقت يفاقم فيه شح المياه الصالحة للشرب من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المنكوب الذي يواجه أكثر من نصف سكانه ويلات الأمراض المترتبة على استخدام المياه غير المعالجة. حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع في منطقة الأبيض بالسودان لاستمرار العنف الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويؤدي إلى نزوحهم ويفاقم الاحتياجات الإنسانية، لا سيما في منطقتي كردفان ودارفور. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم مع استمرار العنف. وفي شمال كردفان، حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور سريع في الوضع الإنساني في مدينة الأبيض نتيجة تزايد حركة النزوح نحو المدينة في ظل انعدام الأمن الغذائي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة إلى حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في الصراعات المسلحة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرية فولوخيفسكي في منطقة خاركيف الأوكرانية، مواصلة قصف بنى أساسية يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا. وأصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة سومي نتيجة هجوم بطائرات مسيرة روسية. ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، فقد أطلقت روسيا 58 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط أو تعطيل 46 منها.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الأدوية البديلة المستوردة اعتبارا من منتصف عام 2028 في محاولة لدفع شركات الأدوية إلى تصنيعها داخل الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أن فترة السماح البالغة عامين ستمنح شركات الأدوية الوقت لنقل إنتاج الأدوية البديلة إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب إن الشركات التي تختار عدم بناء منشآت تصنيع في الولايات المتحدة ستواجه عقوبات دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذه العقوبات. أعلنت نماء لخدمات ظفار عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك ضمن مبادرات لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة. وتتم آلية التوظيف عبر منصة توطين بالتنسيق مع وزارة العمل، وتسهم هذه الجهود في سد احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء وتطوير الخدمات من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. وإلى الخبر الأخير، حيث عقدت المنطقة الحرة بالمزيون اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي شركات الاستيراد والتصدير العاملة في السوق اليمنية، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك بهدف التعريف بالخدمات والتسهيلات التي توفرها المنطقة واستعراض مقترح مبادرة السوق المفتوح. وخلال الاجتماع أكد معالي رئيس الهيئة على أهمية هذا اللقاء في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستماع إلى احتياجات المستثمرين والشركات المرتبطة بالسوق اليمنية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنطقة الحرة بالمزيونة. من جانبه، أشار المهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة إلى أن هناك مقترحا من إدارة المنطقة لإطلاق مبادرة السوق المفتوح أو المعرض الدائم، والتي تقوم على تخصيص مساحة للشركات المشاركة لتكون مركزا لتجميع وعرض المنتجات وإعادة تصديرها إلى اليمن أو إلى أسواق أخرى، مع تنفيذ المبادرة في مرحلتها التجريبية لمدة 6 أشهر، بما يتيح تقييم نتائجها وتطويرها وفقا لاحتياجات المستثمرين. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. باكستان تكثف جهود وسطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين. الرئيسان الأمريكي واللبناني يبحثان في البيت الأبيض القضايا الراهنة في الشرق الأوسط بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. واستشهاد 12 فلسطينيا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مستمعين، حرر لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.

0: تتقون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أُزِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: من خشي ربه.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. فاختلفوا فقيل فر عيني تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟ أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. جماعة فرض كفاية يجب، في الصلوات الخمس والباقي استحب. جنازة كسوف أو عيدان، تروح والوتر في الرمضان. كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إن تقع ولا إذ تقع فكرهت في مسجد قد عقدت فيه، وأن تعاد ما قد فسدت الشك فيها، وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فراد صليت. وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر وظلمة لا تتضح، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تشتكي. والضيف إن بودر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام. ومن يكون ذا علة تمنعه، أو خاف ما لم يستطع يدفعه، نحو غريم لم يجد وفاءه، ونحو جبار يرى اتقاءه. ومن يكون لهذه تجسما أو بعضها، حاز العلا والكرم. نعم، هذا لا زال الحديث حول الفائدة التي ختمنا بها. إيش؟ باب صلاة الجماعة. هذه الفائدة هي أبيات ومن عدة مسائل. ذكر أول حكم صلاة الجماعة، ثم ذكر بعد ذلك يعني المواضع التي تكره فيها صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم، ثم ذكر ماذا؟ الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة، أليس كذلك؟ ما لكم ساكتين؟ طيب، ليش قال؟ قال جماعة فرض كفاية يجب، في الصلوات الخمس والباقي استحب. جنازة خسوف أو عيدان، تروح والوتر في رمضان. كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إن تقع. حكم صلاة الجماعة تقدم الكلام فيها، أليس كذلك؟ ما يتقدم الكلام في حكم صلاة الجماعة، هل هي فرض عين أو هي فرض كفاية أو هي سنة مؤكدة. تحفظون ذلك؟ من منكم ذلك الأبيات التي تحدثت عن هذا الموضوع واختلفوا فقيلة؟
5: نعم
6: اختلفوا فقيلة فرض عين تلزم كل واحد بالعين، فقيلة إنها على الكفاية، فقيلة سنة لها عناية.
3: أحسنت، تقدم الكلام على هذا، لكن هنا ذكرنا أن فرض كفاية لم يذكر الخلاف، أنتم تقدم معكم الخلاف. فمن الفرض كفاية في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس إيش قال؟ قال جماعة فرض كفاية يجب متى؟ في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الصلوات الخمس. الله سبحانه وتعالى فرض على عباده في اليوم الليلة كم؟ خمس صلوات، كذلك اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم، خمس صلوات كتبهن الله العبد في اليوم والليلة. مثلا الصلوات الخمس، خمس صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، جماعة الفرض كفاية يجب في الصلاة الخمس. هنا ذكر قولا واحدا، أليس كذلك؟ ما هو القول الثاني؟
5: نعم فرض عين.
3: فرض عين، وهذا قول ابن عباس، وما لا إليه من
7: أبو سعيد،
3: الشيخ أبو سعيد كلم كذلك. وقيل سنة، القول الثالث سنة مؤكدة. طيب، قال والباقي استحب، يعني صلاة جماعة مستحبة في ما تبقى من الصلوات. فإيش الصلاة التي يستحب فيها الجماعة؟ ذكرها، إيش قال؟ قال جنازة، كسوف، أو عيدان، تروح، والوتر في الرمضان، كذا في الاستسقاء. كم صلاة؟ سبع صلوات مع الكسوف أيضا، كسوف الشمس وكسوف القمر. فهي يستحب الصلاة، صلاة الجماعة في هذه الأشياء تستحب. جنازة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغ خبر النجاشي خرج مع أصحابه وصلى عليه جماعة، ما فيها شيء في المصلى، صلى عليه جماعة، كان يصلي على أموات جماعة. لكن لماذا قالوا مستحب معنا صلاة الجنازة؟ يعني فرض الكفاية. لماذا قالوا أنها مستحبة؟ قال لأنه عليه الصلاة والسلام عندما توفي لم يصلى عليه جماعة، صلوا عليه أفراد، دخل صلى عليه الرجال ثم النساء ثم العبيد ثم أكحال أولاد الصغار، هكذا لم يصلوا عليه جماعة. طيب، ما حكم صلاة الجماعة في صلاة الجنازة؟ واجب ولا مستحبة؟
5: مستحبة.
3: جنازة، زين، كسوف إيش؟ الشمس، وماذا؟ وكسوف القمر. الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين، وصلى بأصحابه جماعة، صلى بهم يعني ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان في كل ركعة. لما كبر تكبير الإحرام قرأ الفاتحة وقرأ أطال في القراءة بعد الفاتحة نحو من سورة البقرة في صلاة الكسوف، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم قام، ثم سجد سجودا، كم سجد؟ سجدتين، ثم قام للركعة الثانية وفعل فيها ما فعل في الأولى، هيش؟ قال فاتحة ثم قرأ ثم ركع ثم قام، زين، وقرأ ثم ركع، وبعد أن رفع من ركوعه سجد سجدتين، ثم خطب، بين للناس، قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله إلى آخر الحديث. سمعتم؟
5: طيب،
3: لكن هل هي واجبة صار الكسوف والخسوف جماعة؟ لا، ليست واجبة، مستحبة. هذا ذكر ما كذاك، زين، هو الرابع
6: عيدان.
3: عيدان هنا عيدين جماعة والمستحبة لعله مبني على القول بأنها ليست من بأن صلاة العيد ليست بواجبة على قول مبني على القول بأنها سنة. أما على القول بأنها واجبة أو بأنها حال فرض على الكفاية ما ينبغي قال إنها مستحبة، أليس كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها وصلىها جماعة، ما كذلك؟ هذا على هذا القول مبني على القول بأنها بأن صلاة العيد ليست بواجبة، فعلى القول بأن صلاة العيد ليست بواجبة يكون صلاتها جماعة إيش؟ ليست بواجبة مستحبة، ما كذلك؟ انتبهوا انتبهوا. طيب سيأتي الكلام على هذا في صلاة العيد. صلاة العيد من مر بالعيد؟ نعم. عيدان، ما قال عيد، قال عيدان. إيش قال؟
7: أو عيدان.
3: أو عيدان. لا أول بيت، ما أول بيت؟
6: جنازة
3: كسوف أو عيدان. من مر بالعيدين؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. ما في ذلك؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. لأن للمسلمين في السنة عيدان. ما في ذلك؟ عيدان عند أولي النهى. لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. من مكمل البيتين؟
8: لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد
3: صلى الله عليه وسلم. عيد الفطر الذي هو في أول يوم من شوال، وعيد الأضحى الذي هو اليوم
7: العاشر
3: من ذي الحجة. وحديث أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم يوم الفطر.
9: نعم.
3: صلي يا جماعة، أقول لكم القول بأن صلاة العيد مستحب لعله مبني على إيش؟ على القول بأنهما إيش؟ لأن صلاتهما سنة ليست بواجبة، ما كذلك؟ سيأتي الكلام على هذا. جنازة
6: كسوف
3: أو عيدان، تروح صلاة التراويح، صلاة التراويح على كل حال ينبغي تصلي جماعة في المساجد، لأجل الشعر، لأجل الإظهار، لأجل الشعار. أما قيام رمضان فضله فضل عظيم لا ينال مثله، فخذ بحظ وافر تلقاه غدا إذا ما علموا لقاه. تاركه قيل عليه البدل وفيه قول ما عليه يبدل، لكنه قيل خسيس الحال وليس يبرى منه في مقال. زين يصلى في مساجد الجماعة لكي يكون للهدى إشاعة. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد في السنة الرابعة عشر من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلاه جماعة في بعض الليالي، لكنه ترك ذلك خوفا يفرض على الأمة، ما كذلك؟ إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. لكن في خلافة عمر أمر من جمع الناس على إمام واحد، عندما دخل المسجد وجد الناس عزين، هاي يصلي واحدة وهاي يصلي مع اثنان وهاي يصلي مع ثلاثة، فقال له جمعت الناس على إمام واحد، وجمع الناس على أمر أبي بن كعب يصلي في الناس، وأخذ بها المسلمون من ذلك الوقت اليوم. زين هذا زين، صلاتها جماعة واجب ولا مستحب؟
7: مستحب.
3: يعني صلاة الجماعة مستحب ما كذا؟
7: نعم.
3: إذا كان من مستحب يعني مش قال؟ إيش قال شو؟
6: جنازة
3: كسوف أو عيد. تراويح. هي صلاة التراويح. متى هي صلاة التراويح؟ تراويح. متى صلاة التراويح؟ في رمضان.
7: في رمضان.
3: في رمضان. عندما يقال صلاة التراويح مقصود بها تهجد في آخر الليل ولا الاتيان بها في أول الليل؟ بعد فريضة العشاء إلى بعد فريضة العشاء إلى هاي وقته. إنما قال صلاة التراويح صلاة التي يؤتى بها بعد في أول ليل بعد صلاة العشاء إلى صلى جمع. صلاة الجماعة مستحب ليس بواجب. ما كذاك؟ هل ينبغي المسلم أن يتخلف عنها؟
7: لا.
3: لا. زين. تروح والوتر في رمضان. وتر في رمضان. صلاة الوتر. الوتر ما يصلى جماعة إلا في رمضان بعد القيام. يصلي جماعة. من صلى القيام جماعة يصلي الوتر جماعة. أما من لم يصلي القيام جماعة ما يصلي الوتر جماعة. ولا يصلي الوتر في جماعة. فمن يصليه فقد أضاع إلا إذا ما كان في قيام شهر الفضل والصيام فإنه يتبعه في ذاك يصلين مثله كذاك. ومن يكن صلى القيام مفردا أفرده كذاك فيما أفرد. سمعتم؟ ما يجي واحد مثلا بعد آخر ويجد الناس قد صلى وصلي الوتر جماعة حضر في أول وقت يصلي فريضة العشاء ويصلي السنة الراتبة بعد فريضة العشاء ويصلي القيام كم ركعة؟ ثمان ركعات. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي ثمان ركعات. كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن في حديث عائشة. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وكان يطيلون في القراءة. كان الصحابة يقولون إن كنا نتكي على العصي من طول إيش؟ من طول القيام. فيقول بعضهم حتى إيش خفنا أن يفوتنا الفلاح. إيش يعني؟
7: السحور.
3: يعني السحور. هناك زين. كم عليها الآن؟ كم؟ جنازة.
7: خمسة.
3: ستة. جنازة ماذا؟ صلاة الكسوف والخسوف. صلاة العيد. ها. وصلاة التراويح والوتر. كذا في الاستسقاء. الاستسقاء. وما هو صلاة الاستسقاء؟ طلب السقيا. عندما إذا وقع القحط يخرج الناس صغيرهم وكبيرهم إلى الجبال يصلون ويدعون الله سبحانه وتعالى يستغيثون. سن لنا السسقى إذا ما أمسكت هذه السماء غيثها وهلكت تلك النباتات فتخرج البلد إلى الصحار وارد وما ولد يأمهم بركعتين خيرهم وخطبة هناك يرجى خيرهم. جتمل هل تقول والد وما ولد ولا والدا وما ولد؟ أجيب على هذه المسألة بعد ذلك. زين تجرب يطفن سنة لنا السسقى إذا ما أمسكت هذه السماء غيثها وهلكت تلك النباتات فتخرج البلد إلى الصحاري. أتقول والد وما ولد ولا والدا وما ولد؟ ذاك زين. يأمهم بركعتين خيرهم وخطبة هناك يرجى خيرهم وخطبة هناك يرجى خيرهم. صلاة الاستسقاء هي كم ركعته؟ صلى جماعة. صلاة الجماعة مستحب ولا واجب؟ مستحب. ما فيك؟ طيب صفتها إيش؟ كم ركعة؟ ركعته. متى تكون الخطبة؟ تكون الخطبة بعد الصلاة. ما فيك؟ من يخطب؟ الإمام. ما كذلك؟ يستقبل الناس بالخطبة يخطب يستقبل الناس. وعندما يدعى يكون حال يستقبل القبلة يدعو الناس يشتغل. هاي صلاة الاستسقاء طلب السقيا. نعم. زين. جنازة كسوف أو عيدان تروح والوتر في الرمضان. زين. فالرمضاني مطلقا القيام ايش؟ لا.
7: لا
3: لمن صلى القيام جمعا. ما كذلك؟ لمن صلى القيام جمعا. زين. كذا في الاستسقاء كذا في الاستسقاء لكن في الجمع تكون فيها فرض عين تقع. فذكر ذكر صلاة الجماعة بحكم صلاة الجماعة لا تقسم، قسم تكون فرض كفاية وهي في الصلاة الخمس، هكذاك؟
5: نعم.
3: هل هنا قول واحد ولا أقوال أخرى؟
5: أقوال.
3: القسم الثاني صلاة الجماعة فيه مستحبة، وهي كم صلاة؟ ست صلوات. ذكر إيش؟ ست صلوات، صلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة العيد زين التراويح والوتر في رمضان لمن صلى القيام، انتبهوا زين، والاستسقاء. وذكرنا معكم ان هذا صلاة العيد نقول ان صلاة الجماعة مستحبة، هذا مبني على القول بانها ايش؟ بان ليس بواجب بين السنة، سمعتم؟ وسياتي الكلام على هذا ان شاء الله في محله زين. طيب الوقت انتهى، نكمل ان شاء الله الحديث في درس في الحلقة الآتية ان شاء الله. حفظوا الأبيات زين؟ الأبيات محفوظة معكم
5: إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم، سدد خطاكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. ما هي المسافة بين قمة العرش وقاع البحر؟ بين أن يقول الإنسان أنا ربكم الأعلى وبين أن يصرخ ذليلا آمنت. المسافة كانت مجرد ساعات. قصتنا اليوم عن الرجل الذي تحدى خالق الأرض والسماء فابتلعته الأرض والبحر. الرجل الذي كان يملك أنهار مصر تجري من تحته فأجراها الله من فوقه. قصة الغرور الذي يعمي البصيرة، والعناد الذي يقود صاحبه إلى الهلاك بقدميه. نعم، إنها نهاية فرعون والدرس الأخير للطغاة. بعد سنوات من المواجهة، وبعد أن هزم موسى السحرة، وبعد 9 آيات بينات، بقي فرعون على عناده. إنه الكبر الذي يمنع الاعتراف بالهزيمة. جاء الأمر الإلهي لموسى: أخرج بعبادي ليلا. بدأت عملية الهروب الكبير. آلاف من بني إسرائيل يخرجون خفية تحت جنح الظلام. وصل الخبر إلى فرعون عند الشروق فجن جنونه. كيف يهرب هؤلاء العبيد؟ أصدر قرارا للتعبئة العامة، وجمع جيشا عظيما، وخرج بنفسه على رأس الجيش للمطاردة. وصل موسى وقومه إلى طريق مسدود، البحر بأمواجه المتلاطمة، وخلفهم الجيش الأحمر بسيوفه اللامعة. صرخ بنو إسرائيل بيأس: إنا لمدركون، انتهى الأمر، سيمسكون بنا. هنا تظهر القيادة الإيمانية. موسى لم يهتز ولم يشك لحظة، قال بملء فيه: كلا، إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر بعصاه، انشق البحر وظهر طريق يابس وسط الماء. عبر موسى وقومه بسلام. وصل فرعون إلى الشاطئ، رأى المعجزة بعينه: بحر مشقوق. المنطق يقول: تراجع، هذا أمر خاص بهم، هذا إله يحميهم. لكن الغرور قال له: تقدم، هذا الطريق فتح لك. دخل فرعون وجيشه في البحر، وفي اللحظة التي توسطوا فيها الأمواج صدر الأمر للمياه بالعودة لقانونها المعتاد، وأزلفنا ثم الآخرين. أطبقت الجبال المائية عليهم، وفي تلك اللحظة سقط القناع وصرخ فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن انتهى الوقت. جاء الرد المرعب: الآن وقد عصيت قبل. وسقوط فرعون أيها الإخوة والأخوات ليس مجرد حدث تاريخي، بل هو تشريح لمرض يسمى النرجسية القيادية. وأسباب ذلك إنما يعود إلى متلازمة أنا ربكم الأعلى. فرعون لم يكن يرى أحدا غيره، قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى. في علم الإدارة، المدير الذي يلغي عقول فريقه ويعتقد أنه المصدر الوحيد للحقيقة هو فرعون صغير يقود مؤسسته للغرق. هكذا الاستبداد بالرأي هو أقصر طريق إلى الكوارث. والأمر الثاني احتقار الخصوم. وصف فرعون أتباع موسى بأنهم شرذمة قليلون. استصغر عددهم وعدتهم، ونسي قوة إيمانهم ومعية الله لهم. لا تحتقر منافسا صغيرا ولا خصما ضعيفا، فقد يملك من الحق أو العزيمة ما يهدد به عروشا. والأمر الثالث العناد حتى الكارثة. فرعون رأى البحر ينشق وهي معجزة تخيف أي عاقل، لكنه اقتحم البحر. لماذا؟ لأنه تصور في نفسه أنه إله ولم يستطع التراجع أمام جيشه. أحيانا نستمر في مشروع فاشل أو علاقة سامة أو قرار خاطئ. لماذا؟ لأن كبرياءنا يمنعنا من الاعتراف بالخطأ والعودة إلى الشاطئ. التراجع في الوقت المناسب شجاعة وليس ضعفا. وفي الأخير ما الذي حدث؟ لفظ البحر جثة فرعون، لم يأكله الحوت ولم يتحلل ليكون متحفا وعبرة لكل من يأتي بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فينبغي للإنسان أن ينتبه لذلك وأن يعلم بأن الطغيان إلى زوال، وأن كل فرعون في حياتنا له بحر ينتظره إن لم يتب ويعد إلى الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. نستودعكم الله أيها الإخوة، وعلى أمل لقاء جديد بكم بعون الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله سبحانه، جعل القرآن فجر الهدى البسام، يتبدد بنور بيانه ليل الغفلة والظلام، لتمضي النفوس لفلاحها بهمة واعتزام. من أجمل ما يلاقيه المتدبر في آيات كتاب الله وقصصه الحق وأنباء رسله الكرام عليهم السلام ما يتجلى من عظيم هممهم وقوة عزائمهم وسمو طموحاتهم، هي ركيزة في شخصياتهم، فقد اصطفاهم الله واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم. أولئك الأخيار قدموا أمثلة حية للإرادة التي لا تقهر، والعزيمة التي لا تكسر، والصلابة التي لا تلين، مضيا في سبيل بلاغ رسالات الله ونشر نور هداه، وحرصا على نجاة الناس ونصرة الحق. فقد وصف الله تعالى صفوته من خلقه بأولي العزم من الرسل، ومنهم نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا وإسرارا وإعلانا، لم يفت في عضده ما يقترفونه في حقه ومن معه من استهزاء وسخرية وتهكم وإيذاء، فبقي وقود الإيمان بين جنبيه مشتعلا على يقين راسخ لا يتزلزل. وها هو إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده، واجه قومه وواجه الملك وقطع آلاف الكيلومترات بثا لوحي الله، وواجه أشد المحن وألقي في النار فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما على جسده الشريف. وهكذا نفسه المؤمنة الموصولة بالله تلقي درسا بليغا للمؤمنين بأن لا يستوحشوا طريق الحق وإن قل السالكون. وها هو موسى عليه السلام تتجلى همته في أنبائه المتعددة في كتاب الله، في صناعته الخير في مدين، وفي مواجهته فرعون وقومه، وفي مجابهته لتعنت بني إسرائيل، وفي مضيه سعيا للقاء العبد الصالح ليتعلم منه مما علم رشدا، قائلا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، طموح لا يعرف الكلل حتى يبلغ الأمل. كما نجد في يوسف عليه السلام همة الترفع عن الشهوات والفتن، والتصبر على الظلم، والإحسان رغم المعاناة، ليجعل الله له المحنة منحة وتمكينا ورفعة. وها هي الآيات تحدثنا عن همة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الحق عنه فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ونجد معالمها في قيامه الليل إلا قليلا، مواصلا دعوته وعبادته، متوكلا حتى أتاه اليقين. أنباء وأحداث ومواقف تتلى مع تسليتها للنفوس، تشكل وقودا يشعل العزائم ويرفع الهمم. ويدرك المتدبر أن علو الهمة يبدأ من تعلق قلبه بالله وزهده في الفاني رغبة في الباقي، إنها قوة تحول المستحيل واقعا، وتجعل النفس تنطلق بخطى ثابتة، تعمر دنياها وتتوق للفلاح في أخراها. هدانا أقوم السبل، أبان عزائم الرسل، ويوقد جذوة العمل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، الذي جعله منارة يقين في ليل السائرين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وسائر الأنبياء الكرام الشرفاء ومن تبعهم بإحسان على طريق الخير والوفاء. حياكم الله مستمعينا الأكارم، حياكم، نرحب بكم عبر هذا الأثير ومع هذه الجولة التدبرية في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء فيه من أنباء الأنبياء عليهم السلام مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله شيخنا،
2: بارك الله فيكم،
1: أكرمكم الله. والحديث عن الأنبياء وعن أقوامهم وعن تلك الأحداث الجسام التي تحدث للجاحدين المكذبين أمر يجعل النفس تتوق لمعرفة الكثير من التفاصيل حول هذه السنن الإلهية التي تجري على الأقوام، خصوصا فيما يتعلق بموضوع العذاب، لأن ما قد يحدث وما قد حدث لأولئك الأقوام قد يحدث في زماننا على مستوى الشعوب أو الدول والمجتمعات، وأيضا على مستوى الأفراد من كوارث ومن يعني براكين وزلازل وعصير وأمراض وابتلاءات متنوعة. فكيف يعني ينظر الإنسان المؤمن من خلال تدبره لكتاب الله لكل هذه الأمور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القضية هي من قضايا الفكر الإسلامي التي تستحق أن تدرس وتدبر كتاب الله تعالى لأجل فهمها فهما سليما صحيحا. والناظر في كتاب الله تعالى يجد معالم لهذا الأمر ويجد خطوطا عريضة وكذلك تفاصيل في كثير من الجوانب تخص ما حصل للأقوام من دمار وعذاب وهلاك وما توعد الله تعالى به أيضا المكذبين، وكذلك في جانب آخر ما يصيب الإنسان من بلاء ومصائب وما يدبره الله تعالى للناس في حياتهم ومعاشهم وما يحصل لكثير من أهل الإيمان أيضا من بلاءات ومحن وما ينالون من خلاله من أجر ومن ثواب ومن قرب عند الله سبحانه وتعالى. فهناك أطر عامة لهذا الموضوع، وربما سلف الحديث في بعض الحلقات عن شيء من هذا المعنى، ولكن ربما يقدر بنا أن نضع النقاط على الحروف بشكل خطوط عريضة في هذا المعنى. أولا، أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه عذب أقواما ودمر أقواما كثيرين، ابتداء من قوم النبي نوح عليه السلام، ثم قوم عاد، ثم ثمود، ثم أقوام أيضا ذكر الله تعالى أقوام آخرين كقوم لوط وشعيب وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى وأقوامهم، وعذبهم ربنا سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل نوع العذاب الذي حل بهم وجعله آية. فهذا نؤمن به بأنه عذاب من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا نجد بعض التفاصيل تخص أشخاصا أفرادا بأعيانهم كفرعون الذي أغرقه الله تعالى، طبعا أغرقه وأغرق الجنود الذين معه، لكن ذكر هو بخصوصه. وذكر الله تعالى أيضا قارون فخسفنا به وبداره الأرض، فهذا نؤمن أنه عذاب حل به. الأمر الثاني، أن الله سبحانه وتعالى حينما يقص علينا أخبار الأنبياء ومع أقوامهم ومآلات أقوامهم وما حل بهم من العذاب، إنما يحذر ربنا سبحانه وتعالى من أن نكون مثلهم، ومن أن تسير المجتمعات المعاصرة كما سارت الأقوام السابقة، لأن المصير متشابه سيكون واحدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في بعض المواضع: وما هي من الظالمين ببعيد. فهذا الأمر الثاني أيضا، أن الإنسان عليه أن يحذر سواء على مستوى المجموعات أو على مستوى الأفراد. يعني إنسان لا ينظر إلى العذاب والدمار أنه لابد أن يكون عاما، أحيانا يكون خاصا للإنسان في نفسه. وكل ظالم وكل مكذب وكل معاند وكل مجرم سيصيبه، سواء أصابه بنفسه أو أصابه مع مجموعاته. فهذا أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالنظر في مصائر الأقوام السابقين ومصائر الأمم من خلال قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبره وتمعن ما فيه من تفاصيل تخص العناد والتكذيب والاستهزاء والسخرية بسنن الله تعالى وبعذابه وبأنبيائه، أو من خلال الآثار الماثلة أمامنا. فهذا أيضا من الأشياء المطلوبة للإنسان، أنه ينظر ويأخذ العبرة. هناك أيضا أمر آخر يخص الواقع الذي يعيشه الإنسان، وهو ما تفضلت بالإشارة إليه، أن هناك كوارث عامة وأنواع كثيرة لا يستثنى منها بلد ولا يستثنى منها أحد، وتحصل لبلاد الإسلام وغيرها من البلدان. وهذه الكوارث متشابهة، ما بين زلازل وبراكين وما بين أعاصير ورياح وأمطار مهلكة. وقد حدث هذا الأمر أيضا في أزمان سابقة، ولم يقتصر الأمر على ما كان في حياة الأنبياء، ويحصل لنا الآن. الكثير من الجدل يدور حول هذه الأشياء، هل هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى أو هو تطهير وتكفير بالنسبة للإنسان المسلم بالتحديد. وفي الحقيقة نحن علينا أن نتوقف عند حكم الله عز وجل، ولا نتألى على الله، ولا نرجم بالغيب، ولا نطيع أحكاما مزدوجة. فما يسري على ذاك يسري على هذا. وبالنسبة للعذاب لا يحصل فقط للكفار، أحيانا يحصل للإنسان المسلم الذي كذب وعاند. هناك أيضا أناس ينتمون إلى الإسلام، لكن أفعالهم كأفعال غيرهم من غير المسلمين، ربما أشد. فلا أقصد بذلك طبعا مساواة الناس في هذا المعنى، ولكن الإنسان أدرى بنفسه. والأمر الآخر المضاف إلى هذه المعاني، أن ربنا سبحانه وتعالى قرر في كتابه العزيز أن ما يحصل للإنسان إنما يكون بسبب ذنوبه. وآيات متعددة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد الدمار الذي يحصل في البر من الكوارث والمصائب والكثير من مظاهر الفساد، وفي البحر كذلك هناك فساد كبير يحصل في البحر من ما يعني يفعله الإنسان من ما يرمي أحيانا من مخلفات، أحيانا نفوق كثير من الأسماك، أحيانا ناقلات نفط أيضا يحصل لها كثير من الكوارث في البحر. فهذا حاصل في كل مكان. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان يصاب بما كسبت يده وما فعل. وطبعا ليس هذا معناه أن الإنسان الذي يحصل له عذاب، أيضا هذا معنى آخر، على الإنسان أن يحسن الظن بربه وأن يقترب من الله سبحانه وتعالى، وألا يفتح مجالا للإحباط ولليأس. يعني هناك أيضا جانب آخر ربما يراعى عند أهل الاختصاص وعلماء النفس وأطباء النفس، أن الإنسان لا يخضع لهذه الأفكار. المؤمن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فإذا أصابه شيء من البلاء فليعلم من ذلك ذكر من الله عز وجل. وهذه العبارة يعني عبارة ذكر تجدها حتى عند عموم الناس، هذا ذكر من الله سبحانه وتعالى.
1: ربنا عز وجل مريضا أو ما شابه.
3: نعم قل إنسان مذكور. إنسان مذكور معنى مذكور يعني أنه مذكور من الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله تعالى لم ينسه، فإذا أصابه ببلاء لكي يطهره ولكي يعود. فهذه المعاني أيضا من الجيد أن تكون مستقرة في نفس الإنسان المسلم.
1: جميل، إذن هي من المعاني الإيمانية التي تتداول بين الناس في بعض الأحوال.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وما أجمل الحديث حول أنباء الرسل وحول هذا الموضوع بالذات الذي يعني يتعايش معه الناس أصلا فيما يتصل بما ذكره الشيخ الدكتور ناصر السابعي بهذه الأمور والأحوال التي تحصل للإنسان، الأحوال الصعبة في نفسه أو في بيئته أو في بلاده ومجتمعاته، وأيضا فيما يتعلق بصلته بالله سبحانه وتعالى وما ينبغي له أن يكون عليه تجاه مثل هذه الأحوال. إذن شيخنا، يعني حديثكم فيه الكثير من الأمور التي تجعلنا يعني ننظر إلى هذه الآيات الكريمة بعين المتدبر الذي يأخذ منها ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته بحول الله تبارك وتعالى، وأيضا فيما يتصل بحسن الظن بالله عز وجل حينما يصاب بما يصاب به هذا الإنسان حتى لا يقع في ظلمات من الوساوس والهواجس وما شابه ذلك.
2: نعم، ربنا سبحانه وتعالى كريم ورحيم وعفو، فإذا أصاب الله تعالى الإنسان ببلاء فذلك رحمة به، والبلاء أيضا سنة، البلاء والمصائب سنة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا قانون إلهي، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كثير من الآيات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الاختبار وهذا الافتتان سواء في الدين أو في الدنيا، في أمور الدين أحيانا بعوارض تعترض إيمان الإنسان، شكوك، وساوس، مغريات، أهواء، هذا أيضا من ضمن البلاء لكي يختبر الإنسان ويختبر صدق إيمانه وحسن علاقته بربه سبحانه وتعالى.
1: لأن مثل هذه الأحوال شيخنا يعني تحصل حتى الأنبياء كما ذكر الله في كتابه الكريم وكما هو أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم أبعد الناس عن معاصي الله.
2: نعم، أحسنت، يعني هذا معنى أيضا جلي فيما يخص أنبياء الله سبحانه وتعالى، أما من دونهم وسواهم فربنا سبحانه وتعالى إنما يبتليهم بسبب التقصير، وقد يكون أيضا من المعاني رفع الدرجات، لكن الاختبار بالتحديد لتحديد هوية إيمان الإنسان إذا صح التعبير، هل إيمانه حقيقي أم إيمانه فيه خلل ودخل. فإذا نجح الإنسان في الاختبار ارتفع وارتقى، وإذا رسب في الاختبار تتاح له فرص في هذه الحياة الدنيا، ولكن عليه أن يجدد العهد وأن يستعد من جديد للاختبارات القادمة.
1: إن صح التعبير، هل ممكن يفهمها الإنسان أنها تنبيهات لهذا الإنسان اللي حصل له شيء من مثل؟
2: فيما يخص الجانب الإيماني هو اختبار، وفيما يخص الجانب الدنيوي هو ابتلاء وتطهير وتكفير ونحو ذلك من المعاني المستجلاة. فيقصد من خلال الابتلاءات الدنيوية يعني ما يخص صحة الإنسان وعافيته وما يخص الجانب المالي، وهذه الأشياء جمعتها آيات قرآنية، وهي قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف في الجانب النفسي والجوع في جانب الغذاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال في الجانب المالي والأنفس في جانب العلاقات والثمرات في الجانب الأملاك. فجمعت هذه الآية خمسة أنواع من الابتلاءات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا البلاء إيش له بعدان، بعد الاختبار، والأمر الآخر الذي هو جانب المصيبة الذي يصيب الإنسان. ونلاحظ هنا يعني جانبا مهما، أن هذا الابتلاء وهذه المصائب تطهر الإنسان على ما كسب، وفي نفس الوقت ترفعه، يعني ليست فقط لما

0: وفل ليس شأنها متعلقا بالماضي، شأنها أيضا متعلق بالمستقبل. فالإنسان ما حصل له أو ما فعله من أخطاء في السابق يبتلى بسببها أو يصاب بسببها، فإذا صبر واحتسب ونجح في هذا الاختبار بهذه المصائب يرفع شأنه. ولذلك نستطيع أن نقول إن هناك عدة أبعاد في هذه الكوارث والمصائب. أولا هي في حق الظالمين والمكذبين والمجرمين، هي هلاك، لكن ليس لنا أن نحكم على الآخر، نحن نحكم على أنفسنا من غير وسواس، من غير شكوك في إيمان الإنسان. لا يجزم فيما يخص الآخرين، لا يجزم إلا ما أخبرنا الله تعالى عنه، وهذا يخص الأقوام السابقين. أما الأقوام الحاليون طبعا فشأنهم مختلف طبعا، إلا إذا كان الإنسان يعني إجرامي، إلا إذا كان إجراميا بشكل واضح. هناك عدد من الناس مجرمون في عصرنا، هناك من يشن الحروب، من يعذب الناس، من يقوم بإبادات جماعية كما هو الحاصل يعني في حق إخواننا في غزة. وهذا الإجرام الحاصل نحن
1: هذا لا مرية فيه،
0: يعني لا مرية فيه أنه إذا حصل لي. طبعا أنا أتكلم عن أهل غزة، ما حصل أهل غزة هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نعم نتكلم عن الظالمين، عن المجرمين الذين يشنون عليهم هذه الحروب ويقومون بهذه الإبادات. نحن ننتظر وعد الله تعالى فيهم، وهذا شأن ربنا سبحانه وتعالى، وقد جاءت آيات واضحة في هذه المعاني. لكن نعود إلى الفكرة التي كنت أتكلم عنها، وهي أنه لا يجزم بالغيب في الأمور الظاهرة التي ليس لنا فيها خبر من الله، ولا يتضح لنا فيها أيضا الأسباب، ويشترك فيها الناس جميعا، التي يشترك فيها الناس جميعا، يشترك المسلمون وغير المسلمين، وتشترك بلاد الإسلام وغير الإسلام في هذه الأشياء، هذه لا يجزم فيها. في حق الظالم هي عذاب، في حق الإنسان المؤمن قد تكون تطهيرا لمعاص سابقة فعلها الإنسان لكي ربنا سبحانه وتعالى يخلصه من آثارها، لأن التوبة ويتوب الله تعالى للإنسان إذا تاب، لكن يحتاج إلى تطهير عما فعل. هناك ما يعفو الله تعالى عنه ولا يكون لما فعل تبعات فيما يخص المعاصي التي بين الإنسان وبين ربه، ليس فيما يخص المعاصي التي بين الإنسان وبين أخيه. المعاصي التي بين الإنسان وبين أخيه لا بد من أن يؤدي فيها التزاماته، أما ما يخص التبعات التي بين الإنسان وبين ربه هذا بين الإنسان وربه. فهذا تطهير، التطهير محتاج إلى أن يتخلص الإنسان من تبعاته، فيطلب الله تعالى العفو كما يستغفر ويطلب المغفرة، يطلبه العفو أيضا. هناك مغفرة عن ما فعل وما حصل في السابق من ذنب، وهناك طلب عفو عن آثار المعصية والآثار الدنيوية. هناك رفع للدرجات أيضا، قد يحصل الإنسان رفع للدرجة من خلال نفس المصيبة، مع أنه فعل شيئا في الماضي فيصيبه بلاء فيطهر ويرفع مقامه. وقد لا يكون الإنسان ماض سابق في هذا الأمر، لكن الله تعالى يريد أن يرفعه، وهذا يعني جزما يخص الأنبياء عليهم السلام، وقد يخص غيرهم أيضا من أصحاب الرتب العالية في الدين والصلاح. هناك أيضا خلاص للإنسان من آلام الحياة في كثير من الأحيان، إذا توفاه الله سبحانه وتعالى قد يكون خلاصا له من آلام ومن أوجاع ومن مصائب، ومن يعني رحمة به، انتقل الدار الآخرة رحمة به. إضافة إلى أن العذاب الذي يحصل خاصة العذاب العام قد يكون نجاة للمؤمنين، كما نجى الله تعالى نوحا ونجى الأنبياء الكرام الذين أهلك الله تعالى أقوامهم، ونجى معهم المؤمنين الذين كانوا أيضا مع هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا إطار عام لهذا الموضوع، والتأمل في كتاب الله تعالى يكشف أيضا عن معاني أخرى قد لا تكون يعني بدت لنا من خلال هذا اللقاء السريع.
1: نعم، نحن في رحلة متواصلة معكم بمشيئة الله تعالى، مع كتاب الله، في رحلة التدبر هذه التي نقتبس منها ما يفيدنا وينفعنا في حياتنا ولآخرتنا بإذن الله تعالى. وما أيضا يجعلنا نعي الكثير مما ذكره الله تعالى لنا عن هؤلاء الأقوام والأنبياء عليهم السلام. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء. شكرا لكم السبعين على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل

الْعَذَابِ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 9

الْأَسْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

خيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن

هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذ

إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأ

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.

أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون

القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.

ذوقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن

0: سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
1: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

أتاني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى

بئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم

بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.

ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 18 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، ووقفنا عند ما، وقد تقدم أنه يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب: وعلى الذين هادوا حرمنا الذي قصصناه عليك من قبل، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب: وعلى الذين هادوا حرمنا شيئا قصصناه عليك من قبل. وعلى جعل اسما موصولا نقول في الإعراب: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل حرمنا، وصلة الموصول قصصنا عليك من قبل، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قصصنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نا، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين جميع الذكور وجميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عليك جار ومجرور. وقبل إعراب الجار والمجرور لا بد من أن نبين أن الفعل قص يتعدى والمفعول به محذوف، والتقدير حرمنا الذي قصصناه عليك من قبل، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. عليك جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر على متعلق بالفعل قصصنا، قصصنا عليك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل قصصنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل قصصنا. من قبل جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، قبل اسم مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، وقبل مبني في هذا الموضع لقطعه عن الإضافة معنا، فإن قبل من الأسماء السبعة التي تكون لها حالات، ومن حالاتها أنها تكون مبنية، ومن حالاتها أنها تكون معربة، ومن حالات البناء قطعها عن الإضافة معنا. وحرف الجر من متعلق بالفعل قصصنا أيضا، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو قصصنا، وجاز أن يتعلق جاران بعامل واحد لأن حرفي الجر اختلفا لفظا، وإذا اختلف حرف الجر لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد، وكذلك القول إذا اختلف معنا وإن اتفق لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد أيضا. والجملة قصصنا عليك من قبل جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعلى رأي من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فإن هذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، والتقدير على ما تقدم: حرمنا شيئا قصصناه عليك من قبل. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل حرمنا. والجملة بعدما على جعلها نكرة موصوفة صفتها فهي في محل نصب، لأن الصفة تتبع الموصوف. والجملة الفعلية: على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، إما أن تكون جملة استئنافية فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وإما أن تكون معطوفة على ما قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وما ظلمناهم، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما ظلمناهم جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ظلمنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية: ما ظلمناهم جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الواو يجوز أن تكون زائدة، وعلى هذا يكون معنى الكلام: وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون. وحرف العطف هو لكن وليس الواو، ويجوز أن تكون الواو عاطفة ولكن للاستدراك. وجوز في هذه الواو أن تكون واو الحال، والمعنى: وما ظلمناهم ظالمين أنفسهم، أي وما ظلمناهم في حال أنهم ظالموا أنفسهم. والواو على هذه الوجوه حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كانوا أنفسهم يظلمون، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان أنفسهم يظلمون، وقد وقع خبر كان جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أنفس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع كما يسميه المتقدمون، أو لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه من الأمثلة الخمسة كما يسميها بعضهم. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية أنفسهم يظلمون في محل نصب خبر كان، والجملة لكن كانوا أنفسهم يظلمون يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها وهي الجملة الفعلية ما ظلمناهم، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ولذلك تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة حالية فهي في محل نصب، فإن الجملة الحالية من الجمل التي لها محل من الإعراب، وصاحب الحال هو الضمير المتصل الذي وقع مفعولا به وهو هم، والذي اتصل بالفعل ظلم وما ظلمناهم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها وهي الآية 19 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وثم هنا للمهلة الرتبية لا للمهلة الزمنية، وهذا شأنها في عطفها جملة على جملة، فإن الغالب في ثم في عطفها جملة على جملة أن تكون للمهلة الرتبية لا للمهلة الزمنية، بحيث يراد أن يتنبه لما ذكر بعدها من شأن. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها الإخوة والأخوات، سيدنا إبراهيم عليه السلام يضع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء النوراني العجيب الذي ذكره الله عز وجل في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم آمين. ولا نواصل هنا الآيات، لنقف على قول الله تبارك وتعالى في دعاء سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، هذه الدعوات المباركات التي ذكرتها الآيات ينبغي لنا أن نجعلها من الدعوات التي ندعو بها. وبالمناسبة، الله عز وجل ذكر في آيات أخرى أنه أجاب هذه الدعوات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام دعا: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقد ذكرنا كلام العلماء في معنى حكما، معناها النبوة أو العلم أو الحكمة. ولا شك أن هذه الأمور متحققة في سيدنا إبراهيم عليه السلام، بل هو عليه السلام أبو الأنبياء الثاني عليهم الصلاة والسلام. أما كونه من الصالحين فهو كذلك ولا شك، وقد قال الله تعالى في ثنائه على إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا في آخر سورة النحل. ويقول الله تعالى في سورة العنكبوت: ووهبنا له، أي لإبراهيم عليه السلام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هل لاحظتم أيها الإخوة والأخوات ما لاحظته في الآيات الثلاث الماضية؟ انتهت بنفس العبارة في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لمن الصالحين، اللام في لمن هي اللام المزحلقة، وأفادت التوكيد هنا. إذن إبراهيم عليه السلام دعا بهذا، والله عز وجل يذكره في آيات مختلفة أن إبراهيم عليه السلام ما فقط يعني من الصالحين، بل يؤكد ذلك. وإنه، لاحظ هذا أسلوب توكيد، إن أسلوب توكيد، إنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين المقتدين بالنبيين السائرين في مسيرهم والماضين في طريقهم. اللهم اجعلنا ممن يسعد بلقائهم هناك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الذي أودع في باطن الأرض كنوزا صامتة ومنح الإنسان عقلا ينطقها بالعمل والإبداع، نحمده سبحانه حمد من أيقن أن قيمة الأمم ليست فيما تملكه من مواد خام فحسب، بل فيما تحدثه فيها من تحويل وتطوير. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي احترم يد الصانع التي صافحت النار والحديد، وعلى إخوانه من الأنبياء الذين كانوا رواد الصناعات الثقيلة، صلى الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الأفاضل، يا صناع الحياة ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مصطلح اقتصادي حديث له جذور عميقة في تاريخنا الإيماني، إنه مصطلح الصناعة التحويلية، أي أن تأخذ مادة بخسة الثمن من حضن الطبيعة لتحولها بالجهد والنار والفكر إلى أداة ثمينة تسير عجلة الحياة. وأصل هذه الصناعات جميعا هي حرفة الحدادة، فما هو السر الرباني المودع في عنصر الحديد؟ وكيف جعل القرآن الكريم من التعامل مع المعادن مقياسا لقوة الدولة؟ وكيف نربط صوت السندان القديم بمصانع المستقبل؟ حين نبحر في كتاب الله نجد سورة كاملة تحمل اسم الحديد، معدن الحضارة الأول. يقول الحق تبارك وتعالى فيها: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. تأملوا هذا التوصيف الإعجازي: بأس شديد، وهو الجانب العسكري الدفاعي الذي يحمي بيضة الأمة، ومنافع للناس، وهو الجانب المدني العمراني الذي تبنى به الجسور وتحرث به الأرض. لكن الحديد لا ينزل من السماء على هيئة سيوف أو محاريث جاهزة، بل ينزل خاما مختلطا بالتراب أو مادة أخرى. وهنا يأتي دور الصناعة التحويلية، مهمة الإنسان المستخلف أن يستخرجه ويصهره ويشكله. ولذلك كانت أعظم منة امتن الله بها على نبيه داود عليه السلام ليست أن أعطاه الحديد، بل أن علمه كيف يحوله. قال تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. داود عليه السلام لم يكن مستهلكا للمادة، بل كان مهندسا صناعيا يأخذ المعدن القاسي فيلينه بالمعرفة والقوة ليصنع منه الدروع المحكمة التي تقي أمته شر المهالك. إن القرآن يؤسس هنا لقاعدة حضارية كبرى: الأمة التي لا تملك أسرار التحويل والتصنيع هي أمة تبقى أسيرة لضعفها مهما بلغت ثرواتها الطبيعية الدفينة. وإذا ارتحلنا إلى مدرسة النبوة الخاتمة، نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع من شأن أصحاب هذه الحرف الشاقة التي تتطلب جهدا بدنيا وتعاملا مع لفح النار. من أعظم نماذج الصحابة في هذا الميدان الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه. كان خباب قينا، أي حدادا صانعا للسيوف في مكة. لم يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسته وهو في دكان حدادته، بل كان يألفه ويغشاه، حتى صار هذا الحداد من أوائل من حمل مشاعل الإسلام. لقد أدرك الإسلام أن اليد التي تطرق الحديد بحق هي أقدر الأيادي على الثبات على المبادئ. فحين عذب خباب بنار حدادته ليرتد عن دينه لم يلن، لأنه تعلم من حرفته أن المعدن الأصيل لا تزيده النار إلا صلابة ونقاء، وقد أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة استقلال الأمة صناعيا حين قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، إن عمل اليد تتجلى في أبهى صوره عندما يكون إنتاجا حقيقيا يسد رمق المجتمع. الحداد الذي يصنع الفأس للفلاح ويصنع الدروع للمجاهد يشارك في الأجر كله، لأنه حلقة الوصل الصناعية التي تدور عليها رحى الحياة. وإذا استقرأنا التاريخ الحضاري للأمة الإسلامية نجد أن الصحابة ومن بعدهم لم يقفوا عند حدود الحدادة البدائية، بل حولوها إلى مجمعات صناعية كبرى تعمل بمنطق المؤسسات. في عهد الأمويين والعباسيين برز ما يسمى بدار الصناعة، ومن هنا اشتقت الكلمة العالمية ترسانة. هذه الدور لم تكن مجرد ورش صغيرة، بل كانت مصانع تحويلية ضخمة تصهر فيها المعادن، وتصنع فيها السفن، وتسبك فيها العملات الذهبية والفضية. لقد فهم أجدادنا أن تصدير الخام للأعداء هو ضعف، فكانوا يمنعون بيع الحديد والخشب خارج بلاد المسلمين في أوقات الحروب وأوقات الشدة، لأنهم أدركوا قيمة المادة الاستراتيجية. لقد حولوا صوت مطرقة خباب رضي الله عنه إلى هدير مصانع تنتج الأسطرلابات للعلماء والمحاريث للزراع والسفن للبحار. إن الروح الإسلامية روح صانعة، لا تقنع بأن تعيش على هامش الإنتاج الإنساني، بل تسعى لأن تكون في صدارته امتثالا لأمر الاستخلاف. أيها المستمع الكريم، لنربط هذا التاريخ المجيد بواقعنا المعاصر ومستقبلنا المشرق. اليوم لم تعد الحدادة مقصورة على رجل ينفخ بالكير، بل تطورت لتصبح هي الصناعة التحويلية الضخمة، من صناعة السيارات إلى هيكلة الطائرات إلى الرقائق التكنولوجية الدقيقة. ولكن الجوهر واحد، إنها ثقافة التحويل، ثقافة القيمة المضافة. الأمة التي تبيع نفطها خاما أو تمرها خاما أو معادنها خاما بلا تحويل هي كمن يبيع أرضه ليشتري ترابا. أما الأمة التي تبني المصانع وتعلم أبناءها الهندسة والبرمجة لتحول هذا الخام إلى منتج نهائي، فهي التي تربح القوة والسيادة والمال.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: إلى كل شاب يدرس في معاهد التدريب المهني، أو كل مهندس يقف على خطوط الإنتاج، أنتم لستم مجرد تروس في آية رأسمالية، بل أنتم ورثة صنعة داود عليه السلام. كل قطعة معدن تشكلونها بإتقان لتخدم الإنسان هي عبادة ترضي الرحمن. لننفض غبار الدعة والاستهلاك، ولنؤمن بأن مصانعنا هي قلاعنا الحقيقية، وأن المستقبل لا يرحم الخاملين، بل يفتح ذراعيه لمن يملك الإرادة لتطويع الحديد والحياة.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نستلهم من حرارة النار وقسوة المعدن درسا في بناء النفوس. كما أن الصناعة التحويلية ترفع قيمة المواد، فإن العمل الجاد والابتلاء يرفع من قيمة الإنسان ويصفيه من شوائب النقص. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا عقولا تبدع وتحول، وأيدي تعمل وتتقن، وأن يجعلنا أمة تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع، لتبقى رايتها مرفوعة بفضل الله ثم بهمة أبنائها. اللهم بارك في صنائعنا ووفقنا لما فيه عز الإسلام والمسلمين. طابت معايشكم بالقوة والإنتاج، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن

هناك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم.

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. ما هي المسافة بين قمة العرش وقاع البحر؟ بين أن يقول الإنسان أنا ربكم الأعلى وبين أن يصرخ ذليلا آمنت. المسافة كانت مجرد ساعات. قصتنا اليوم عن الرجل الذي تحدى خالق الأرض والسماء فابتلعته الأرض والبحر. الرجل الذي كان يملك أنهار مصر تجري من تحته فأجراها الله من فوقه. قصة الغرور الذي يعمي البصيرة، والعناد الذي يقود صاحبه إلى الهلاك بقدميه. نعم، إنها نهاية فرعون والدرس الأخير للطغاة. بعد سنوات من المواجهة، وبعد أن هزم موسى السحرة، وبعد 9 آيات بينات، بقي فرعون على عناده. إنه الكبر الذي يمنع الاعتراف بالهزيمة. جاء الأمر الإلهي لموسى: أخرج بعبادي ليلا. بدأت عملية الهروب الكبير. آلاف من بني إسرائيل يخرجون خفية تحت جنح الظلام. وصل الخبر إلى فرعون عند الشروق فجن جنونه. كيف يهرب هؤلاء العبيد؟ أصدر قرارا للتعبئة العامة، وجمع جيشا عظيما، وخرج بنفسه على رأس الجيش للمطاردة. وصل موسى وقومه إلى طريق مسدود، البحر بأمواجه المتلاطمة، وخلفهم الجيش الأحمر بسيوفه اللامعة. صرخ بنو إسرائيل بيأس: إنا لمدركون، انتهى الأمر، سيمسكون بنا. هنا تظهر القيادة الإيمانية. موسى لم يهتز ولم يشك لحظة، قال بملء فيه: كلا، إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر بعصاه، انشق البحر وظهر طريق يابس وسط الماء. عبر موسى وقومه بسلام. وصل فرعون إلى الشاطئ، رأى المعجزة بعينه: بحر مشقوق. المنطق يقول: تراجع، هذا أمر خاص بهم، هذا إله يحميهم. لكن الغرور قال له: تقدم، هذا الطريق فتح لك. دخل فرعون وجيشه في البحر، وفي اللحظة التي توسطوا فيها الأمواج صدر الأمر للمياه بالعودة لقانونها المعتاد، وأزلفنا ثم الآخرين. أطبقت الجبال المائية عليهم، وفي تلك اللحظة سقط القناع وصرخ فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن انتهى الوقت. جاء الرد المرعب: الآن وقد عصيت قبل. وسقوط فرعون أيها الإخوة والأخوات ليس مجرد حدث تاريخي، بل هو تشريح لمرض يسمى النرجسية القيادية. وأسباب ذلك إنما يعود إلى متلازمة أنا ربكم الأعلى. فرعون لم يكن يرى أحدا غيره، قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى. في علم الإدارة، المدير الذي يلغي عقول فريقه ويعتقد أنه المصدر الوحيد للحقيقة هو فرعون صغير يقود مؤسسته للغرق. هكذا الاستبداد بالرأي هو أقصر طريق إلى الكوارث. والأمر الثاني احتقار الخصوم. وصف فرعون أتباع موسى بأنهم شرذمة قليلون. استصغر عددهم وعدتهم، ونسي قوة إيمانهم ومعية الله لهم. لا تحتقر منافسا صغيرا ولا خصما ضعيفا فقد يملك من الحق أو العزيمة ما يهدد به عروشا. والأمر الثالث العناد حتى الكارثة. فرعون رأى البحر ينشق وهي معجزة تخيف أي عاقل، لكنه اقتحم البحر. لماذا؟ لأنه تصور في نفسه أنه إله ولم يستطع التراجع أمام جيشه. أحيانا نستمر في مشروع فاشل أو علاقة سامة أو قرار خاطئ. لماذا؟ لأن كبرياءنا يمنعنا من الاعتراف بالخطأ والعودة إلى الشاطئ. التراجع في الوقت المناسب شجاعة وليس ضعفا. وفي الأخير ما الذي حدث؟ لفظ البحر جثة فرعون، لم يأكله الحوت ولم يتحلل ليكون متحفا وعبرة لكل من يأتي بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فينبغي للإنسان أن ينتبه لذلك وأن يعلم بأن الطغيان إلى زوال، وأن كل فرعون في حياتنا له بحر ينتظره إن لم يتب ويعد إلى الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. نستودعكم الله أيها الإخوة، وعلى أمل لقاء جديد بكم بعون الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نكمل مشوارنا في حلقتنا اليوم مع ما تبقى من الآية المباركة التي تحمل الرقم 129 من آيات سورة البقرة، أي أن نكمل ما تبقى من بيان معانيها وإعراب ما لم نعربه.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا قبل أن نكمل إعراب ما تبقى منها؟
2: أعوذ بالله من

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أعتقد أننا أعربنا هذا الجزء من هذه الآية الكريمة، وبقي علينا أن نعرب ما تبقى منها.
1: إذن يا أستاذنا، قوله تبارك وتعالى: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة.
0: يتلو
2: فعل مضارع مرفوع،
0: وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهور الضمة الثقل، لأن الضمة ثقيلة على الواو. يتلو عليهم، أين فاعل يتلو؟
1: الفاعل يا أستاذنا ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى رسولا في قوله تعالى: وابعث فيهم رسولا منهم. يتلو أي هذا الرسول عليهم
2: جار ومجرور
0: متعلق بيتلو. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك.
2: آياتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره
0: نيابة عن الفتحة. لماذا يا داود؟
1: لأنه مؤنث سالم.
0: نعم، لأنه جمع مؤنث سالم، فهو لسلامة المؤنث، إذ مفرده
2: آية.
0: جميل. آيات مضاف،
2: والكاف مضاف إليه،
0: مبني على الفتح في موضع جر. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم.
1: الواو عاطفة يا أستاذنا.
0: يعلم
2: فعل مضارع مرفوع،
0: فاعله
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى رسولا. الهاء،
2: الهاء ضمير متصل وتعرب مفعولا به.
0: جميل. في موضع نصب، والميم علامة للجمع. ويعلمهم الكتاب.
1: الكتاب مفعول به ثان منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: جميل. لأن علم مضاعف علم، وعلم هذا يتعدى إلى مفعولين أي يعرفهم، فالمفعول الأول الضمير والمفعول الثاني الكتاب. والحكمة،
1: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
0: الحكمة معطوف
2: على الكتاب
1: ويعرب إعرابه.
0: ويزكيهم
1: معطوفة على يعلمهم.
0: يزكي
2: فعل مضارع مرفوع،
0: فاعله
2: ضمير مستتر،
0: وعلامة رفع الفعل هنا ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أين فاعل يزكي؟ قلنا ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الرسول. الهاء
2: مفعول به،
0: ضمير متصل في موضع نصب، والميم علامة للجمع. إنك أنت العزيز الحكيم.
1: إن حرف توكيد ونصب يا أستاذنا.
2: والكاف اسمها،
0: مبني على فتح في موضع نصب. أنت ضمير منفصل فصل بين اسم إن وخبرها للتوكيد والقصر، أي أنت العزيز لا غيرك. العزيز
1: خبر إن مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
0: الحكيم
2: صفة للعزيز، أو أنها خبر آخر لإن.
0: جميل جدا. كما قلنا إنك أنت التواب الرحيم، فتتعدد الأخبار بعطف وبدون عطف. تقول مثلا: زيد الكريم الظريف العاقل، فتأتي بأخبار بلا واو. جميل جدا. وانتهى إعراب ما تبقى من هذه الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقولهم يتلو عليهم آياتك؟
0: جميل. أولا، هذه الجملة وما بعدها صفات لرسول. أولا، هذه الجمل وما بعدها موضعها النصب، لأنها صفات لرسولا في قوله تعالى: وابعث فيهم رسولا منهم. كذلك منهم صفة، إذ منهم بيان للرسول، وفيهم متعلق ببعث. رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هذه الجملة صفة. يعلمهم الكتاب والحكمة صفة أخرى.
2: هل تقول بأنها في محل نصب صفة؟
0: نعم، وكذلك يزكيهم. يعلمهم، يتلو عليهم، يعلمهم، يزكيهم صفات لرسولا. ثم نأتي إلى قوله تعالى: يتلو عليهم آياتك، أي يقرأ عليهم آياتك. فأولا التلاوة، ثم التعليم، ثم التزكية. سبحان الله، جاء على الترتيب.
2: فهل لا تخبرنا عن سر ذلك يا أستاذنا؟
0: السر في ذلك أولا قراءة القرآن
1: تلاوة.
0: نعم، ليستمع المستمع ما يحمله القرآن من معان وأهداف
1: ويتعرف على كيفية نطق هذه الحروف.
0: نعم، فإذا أتقنت التلاوة جاء التعليم، وهو تفهيم ما تضمنه القرآن من معان وأهداف. بعد ذلك تأتي التزكية، أي التطهير والتحلي بالفضائل، بعد التعليم أو بعد التعلم وبعد إتقان ذلك الكتاب. يا سبحان الله، إنه تدرج كيف لا، والقرآن أبلغ الكلام. يتلو عليهم آياتك.
1: ما المراد بالآيات يا أستاذنا؟
0: الآيات هنا آيات الكتاب الذي سيرسل به هذا الرسول، والذي هو إجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل.
1: وهل كان هذا الكتاب معلوما لديهم يا أستاذنا؟
0: أولا، كل رسول عظيم أرسل إلى أمة عظيمة واسعة لابد وأن يكون له كتاب، وإبراهيم عليه السلام كتبه صحفه التي قال الله عنها إن هذا لفي الصحف الأولى
2: صحف إبراهيم وموسى،
0: وكما قال سبحانه أم عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي صحف إبراهيم. فعلم إبراهيم أنه لا بد وأن يكون لهذا الرسول العظيم كتاب، ولعل القرآن كان مشارا إليه في تلك الصحف، لأن القرآن قديم في اللوح المحفوظ، وجد هكذا في اللوح المحفوظ، وربما أوجده الله قبل إنزاله بقرون. يتلو عليهم آياتك.
2: فهل لا تخبرنا على أي شيء تطلق هذه المفردة آيات في القرآن الكريم؟
0: تطلق على الجمل المفيدة.
1: تطلق على الجمل المفيدة؟
0: نعم، المشتملة إما على مواعظ أو على إخبار أو على أحكام أو على قصص وعلى أمثال وغير ذلك، فالجملة المفيدة يطلق عليها اسم آية، وبين الآيات فواصل.
2: ولماذا سميت آية؟
0: جميل. أولا، الآيات جمع آية، والآية العلامة والدليل، فهذه الجمل القرآنية دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من قبل الله.
1: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: يكون ذلك أو كان ذلك، هذا الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، فينطق بمثل هذه الجمل البليغة التي لا تدانيها جمل في بلاغتها، هذا دليل على أنه رسول من عند الله. هذا واحد.
2: فما الأمر الثاني؟
0: الأمر الثاني أن هذه الآيات دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ودليل على شرعه ومراده من خلقه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنستدركه من الغد بإذن الله تعالى مع وقفات حيال هذه الآية
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. ما هي المسافة بين قمة العرش وقاع البحر؟ بين أن يقول الإنسان أنا ربكم الأعلى، وبين أن يصرخ ذليلا آمنت. المسافة كانت مجرد ساعات. قصتنا اليوم عن الرجل الذي تحدى خالق الأرض والسماء فابتلعته الأرض والبحر. الرجل الذي كان يملك أنهار مصر تجري من تحته فأجراها الله من فوقه، قصة الغرور الذي يعمي البصيرة، والعناد الذي يقود صاحبه إلى الهلاك بقدميه. نعم، إنها نهاية فرعون والدرس الأخير للطغاة. بعد سنوات من المواجهة، وبعد أن هزم موسى السحرة، وبعد 9 آيات بينات، بقي فرعون على عناده. إنه الكبر الذي يمنع الاعتراف بالهزيمة. جاء الأمر الإلهي لموسى: أخرج بعبادي ليلا. بدأت عملية الهروب الكبير. آلاف من بني إسرائيل يخرجون خفية تحت جنح الظلام. وصل الخبر إلى فرعون عند الشروق فجن جنونه. كيف يهرب هؤلاء العبيد؟ أصدر قرارا للتعبئة العامة، وجمع جيشا عظيما، وخرج بنفسه على رأس الجيش للمطاردة. وصل موسى وقومه إلى طريق مسدود، البحر بأمواجه المتلاطمة، وخلفهم الجيش الأحمر بسيوفه اللامعة. صرخ بنو إسرائيل بيأس: إنا لمدركون، انتهى الأمر، سيمسكون بنا. هنا تظهر القيادة الإيمانية. موسى لم يهتز ولم يشك لحظة، قال بملء فيه: كلا، إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر بعصاه، انشق البحر وظهر طريق يابس وسط الماء. عبر موسى وقومه بسلام. وصل فرعون إلى الشاطئ، رأى المعجزة بعينه: بحر مشقوق. المنطق يقول: تراجع، هذا أمر خاص بهم، هذا إله يحميهم. لكن الغرور قال له: تقدم، هذا الطريق فتح لك. دخل فرعون وجيشه في البحر، وفي اللحظة التي توسطوا فيها الأمواج صدر الأمر للمياه بالعودة لقانونها المعتاد، وأزلفنا ثم الآخرين. أطبقت الجبال المائية عليهم، وفي تلك اللحظة سقط القناع وصرخ فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن انتهى الوقت. جاء الرد المرعب: الآن وقد عصيت قبل. وسقوط فرعون أيها الإخوة والأخوات ليس مجرد حدث تاريخي، بل هو تشريح لمرض يسمى النرجسية القيادية. وأسباب ذلك إنما يعود إلى متلازمة أنا ربكم الأعلى. فرعون لم يكن يرى أحدا غيره، قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى. في علم الإدارة، المدير الذي يلغي عقول فريقه ويعتقد أنه المصدر الوحيد للحقيقة هو فرعون صغير يقود مؤسسته للغرق. هكذا الاستبداد بالرأي هو أقصر طريق إلى الكوارث. والأمر الثاني احتقار الخصوم. وصف فرعون أتباع موسى بأنهم شرذمة قليلون، استصغر عددهم وعدتهم، ونسي قوة إيمانهم ومعية الله لهم. لا تحتقر منافسا صغيرا ولا خصما ضعيفا، فقد يملك من الحق أو العزيمة ما يهدد به عروشا. والأمر الثالث العناد حتى الكارثة. فرعون رأى البحر ينشق، وهي معجزة تخيف أي عاقل، لكنه اقتحم البحر. لماذا؟ لأنه تصور في نفسه أنه إله، ولم يستطع التراجع أمام جيشه. أحيانا نستمر في مشروع فاشل، أو علاقة سامة، أو قرار خاطئ. لماذا؟ لأن كبرياءنا يمنعنا من الاعتراف بالخطأ والعودة إلى الشاطئ. التراجع في الوقت المناسب شجاعة وليس ضعفا. وفي الأخير، ما الذي حدث؟ لفظ البحر جثة فرعون، لم يأكله الحوت ولم يتحلل ليكون متحفا وعبرة لكل من يأتي بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فينبغي للإنسان أن ينتبه لذلك، وأن يعلم بأن الطغيان إلى زوال، وأن كل فرعون في حياتنا له بحر ينتظره إن لم يتب ويعد إلى الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. نستودعكم الله أيها الإخوة، وعلى أمل لقاء جديد بكم بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، همم تتلى في أنباء الرسل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله سبحانه، جعل القرآن فجر الهدى البسام، يتبدد بنور بيانه ليل الغفلة والظلام، لتمضي النفوس لفلاحها بهمة واعتزام. من أجمل ما يلاقيه المتدبر في آيات كتاب الله وقصصه الحق وأنباء رسله الكرام عليهم السلام ما يتجلى من عظيم هممهم وقوة عزائمهم وسمو طموحاتهم، هي ركيزة في شخصياتهم، فقد اصطفاهم الله واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم. أولئك الأخيار قدموا أمثلة حية للإرادة التي لا تقهر، والعزيمة التي لا تكسر، والصلابة التي لا تلين، مضيا في سبيل بلاغ رسالات الله ونشر نور هداه، وحرصا على نجاة الناس ونصرة الحق. فقد وصف الله تعالى صفوته من خلقه بأولي العزم من الرسل، ومنهم نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا وإسرارا وإعلانا، لم يفت في عضده ما يقترفونه في حقه ومن معه من استهزاء وسخرية وتهكم وإيذاء، فبقي وقود الإيمان بين جنبيه مشتعلا على يقين راسخ لا يتزلزل. وها هو إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده، واجه قومه وواجه الملك وقطع آلاف الكيلومترات بثا لوحي الله، وواجه أشد المحن وألقي في النار فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما على جسده الشريف. وهكذا نفسه المؤمنة الموصولة بالله تلقي درسا بليغا للمؤمنين بأن لا يستوحشوا طريق الحق وإن قل السالكون. وها هو موسى عليه السلام تتجلى همته في أنبائه المتعددة في كتاب الله، في صناعته الخير في مدين، وفي مواجهته فرعون وقومه، وفي مجابهته لتعنت بني إسرائيل، وفي مضيه سعيا للقاء العبد الصالح ليتعلم منه مما علم رشدا، قائلا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. طموح لا يعرف الكلل حتى يبلغ الأمل، كما نجد في يوسف عليه السلام همة الترفع عن الشهوات والفتن، والتصبر على الظلم، والإحسان رغم المعاناة، ليجعل الله له المحنة منحة وتمكينا ورفعة. وها هي الآيات تحدثنا عن همة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الحق عنه فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ونجد معالمها في قيامه الليل إلا قليلا، مواصلا دعوته وعبادته، متوكلا حتى أتاه اليقين. أنباء وأحداث ومواقف تتلى مع تسليتها للنفوس، تشكل وقودا يشعل العزائم ويرفع الهمم. ويدرك المتدبر أن علو الهمة يبدأ من تعلق قلبه بالله وزهده في الفاني رغبة في الباقي، إنها قوة تحول المستحيل واقعا، وتجعل النفس تنطلق بخطى ثابتة، تعمر دنياها وتتوق للفلاح في أخراها. هدانا أقوم السبل، أبان عزائم الرسل، ويوقد جذوة العمل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، الذي جعله منارة يقين في ليل السائرين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى ثورة 23 يوليو. وأعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية ومجالات التعاون والشراكة، راجيا لبلاده الازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير حمود بن سالم التوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية غير المقيم لدى جمهورية أرمينيا خلال استقبال معالي أرارارت ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا له بمقر وزارة الخارجية الأرمينية في العاصمة ريفان. أكد معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، موضحا أن البرنامج الذي سيبدأ في 25 يوليو الجاري ولغاية 19 أغسطس القادم يجسد التزام الوزارة بالاستثمار في النشئ والشباب بشراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع ووزارة التعليم لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية تحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040 في المواطنة والهوية وتنمية القدرات الشبابية. إلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراضات لمنظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها السفن في المنطقة، وقال إن بلاده ستستهدف جسر ومحطة كهرباء مقابل أي استهداف لسفينة في المنطقة، مضيفا أنه سيستهدف المحطات القريبة من العاصمة الإيرانية طهران. ووصل الجيش الأمريكي شن غاراته على إيران لليوم 11 على التوالي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية أساسية لوجستية عسكرية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، مضيفة أن انفجارات وقعت في مدينتي تشابهار وكنار كالساحليتين، كما سمع دوي انفجارين في بوشهر.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع رابطة الآسيان في مانيلا إن الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية شرط التزام إيران بالاتفاق الموقع. وأشار روبيو إلى أنه يجب على طهران ألا تمنع حركة الملاحة البحرية وتسمح بمرور السفن. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال مستمرة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد ستواصل القيام بدورها كوسيط للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وخلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في زيارة يقوم بها إلى إسلام أباد، حث رئيس الوزراء الباكستاني شريف جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. زيارة مؤمني إلى باكستان تأتي في وقت كثفت فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لإحياء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته إلى واشنطن أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة ووضع برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها. يأتي هذا بينما بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطرة الغربية ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد أكد في وقت سابق أن بيروت ستواصل حشد كافة جهودها من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه البلدان. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى ما وصفه نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، مؤكدا التزام بلاده بالعمل على تجسيد هذه الرؤية إلى واقع ملموس. جاء ذلك خلال اجتماع المؤتمر الوزاري لما بعد اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيان المنعقد في الفلبين. وأوضح وانغ يي أن الرؤية الصينية تواكب مسار السلام والتنمية في العالم حسب تعبيره وتعالج أوجه القصور في مجالات السلام والتنمية والأمن والحوكمة. أظهرت بيانات أصدرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2473 حالة، منها 999 وفاة. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير له إنه تم رصد 50 حالة جديدة يوم الاثنين الماضي في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالي. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. في الهند لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم إثر فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية أسام في شمال شرق الهند خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت الحكومة أن الساعات 24 الماضية شهدت تسجيل 21 حالة وفاة إثر اجتياح السيول. وفي فرنسا أجلت السلطات هناك نحو 400 شخص نتيجة حريق ضخم اندلع في منطقة بروفانس بمحافظة فار جنوب شرق فرنسا. وقالت السلطات إن الحرائق قضت على مساحة تقدر ب 1700 هكتار. في الختام مستمعينا الكرام تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11.
حرر النشرة الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.

حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل

كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها الإخوة والأخوات، سيدنا إبراهيم عليه السلام يضع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء النوراني العجيب الذي ذكره الله عز وجل في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم آمين. ولا نواصل هنا الآيات، لنقف على قول الله تبارك وتعالى في دعاء سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، هذه الدعوات المباركات التي ذكرتها الآيات ينبغي لنا أن نجعلها من الدعوات التي ندعو بها. وبالمناسبة، الله عز وجل ذكر في آيات أخرى أنه أجاب هذه الدعوات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام دعا: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقد ذكرنا كلام العلماء في معنى حكما، معناها النبوة أو العلم أو الحكمة. ولا شك أن هذه الأمور متحققة في سيدنا إبراهيم عليه السلام، بل هو عليه السلام أبو الأنبياء الثاني عليهم الصلاة والسلام. أما كونه من الصالحين فهو كذلك ولا شك، وقد قال الله تعالى في ثنائه على إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا في آخر سورة النحل. ويقول الله تعالى في سورة العنكبوت: ووهبنا له، أي لإبراهيم عليه السلام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هل لاحظتم أيها الإخوة والأخوات ما لاحظته في الآيات الثلاث الماضية؟ انتهت بنفس العبارة في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لمن الصالحين، اللام في لمن هي اللام المزحلقة، وأفادت التوكيد هنا. إذن إبراهيم عليه السلام دعا بهذا، والله عز وجل يذكره في آيات مختلفة أن إبراهيم عليه السلام ما فقط يعني من الصالحين، بل يؤكد ذلك: وإنه، لاحظ هذا أسلوب توكيد، إن أسلوب توكيد، إنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين المقتدين بالنبيين السائرين في مسيرهم والماضين في طريقهم. اللهم اجعلنا ممن يسعد بلقائهم هناك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي أودع في باطن الأرض كنوزا صامتة ومنح الإنسان عقلا ينطقها بالعمل والإبداع. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن قيمة الأمم ليست فيما تملكه من مواد خام فحسب، بل فيما تحدثه فيها من تحويل وتطوير. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي احترم يد الصانع التي صافحت النار والحديد، وعلى إخوانه من الأنبياء الذين كانوا رواد الصناعات الثقيلة، صلى الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الأفاضل، يا صناع الحياة ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مصطلح اقتصادي حديث له جذور عميقة في تاريخنا الإيماني، إنه مصطلح الصناعة التحويلية، أي أن تأخذ مادة بخسة الثمن من حضن الطبيعة لتحولها بالجهد والنار والفكر إلى أداة ثمينة تسير عجلة الحياة. وأصل هذه الصناعات جميعا هي حرفة الحدادة، فما هو السر الرباني المودع في عنصر الحديد؟ وكيف جعل القرآن الكريم من التعامل مع المعادن مقياسا لقوة الدولة؟ وكيف نربط صوت السندان القديم بمصانع المستقبل؟ حين نبحر في كتاب الله نجد سورة كاملة تحمل اسم الحديد، معدن الحضارة الأول. يقول الحق تبارك وتعالى فيها: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. تأملوا هذا التوصيف الإعجازي، بأس شديد، وهو الجانب العسكري الدفاعي الذي يحمي بيضة الأمة، ومنافع للناس وهو الجانب المدني العمراني الذي تبنى به الجسور وتحرث به الأرض. لكن الحديد لا ينزل من السماء على هيئة سيوف أو محاريث جاهزة، بل ينزل خاما مختلطا بالتراب أو مادة أخرى. وهنا يأتي دور الصناعة التحويلية، مهمة الإنسان المستخلف أن يستخرجه ويصهره ويشكله. ولذلك كانت أعظم منة امتن الله بها على نبيه داود عليه السلام ليست أن أعطاه الحديد، بل أن علمه كيف يحوله. قال تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. داود عليه السلام لم يكن مستهلكا للمادة، بل كان مهندسا صناعيا يأخذ المعدن القاسي فيلينه بالمعرفة والقوة ليصنع منه الدروع المحكمة التي تقي أمته شر المهالك. إن القرآن يؤسس هنا لقاعدة حضارية كبرى: الأمة التي لا تملك أسرار التحويل والتصنيع هي أمة تبقى أسيرة لضعفها مهما بلغت ثرواتها الطبيعية الدفينة. وإذا ارتحلنا إلى مدرسة النبوة الخاتمة نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع من شأن أصحاب هذه الحرف الشاقة التي تتطلب جهدا بدنيا وتعاملا مع لفح النار. من أعظم نماذج الصحابة في هذا الميدان الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه. كان خباب قينا أي حدادا صانعا للسيوف في مكة، لم يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسته وهو في دكان حدادته، بل كان يألفه ويغشاه، حتى صار هذا الحداد من أوائل من حمل مشاعل الإسلام. لقد أدرك الإسلام أن اليد التي تطرق الحديد بحق هي أقدر الأيادي على الثبات على المبادئ. فحين عذب خباب بنار حدادته ليرتد عن دينه لم يلن، لأنه تعلم من حرفته أن المعدن الأصيل لا تزيده النار إلا صلابة ونقاء. وقد أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة استقلال الأمة صناعيا حين قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. إن عمل اليد تتجلى في أبهى صوره عندما يكون إنتاجا حقيقيا يسد رمق المجتمع. الحداد الذي يصنع الفأس للفلاح ويصنع الدروع للمجاهد يشارك في الأجر كله، لأنه حلقة الوصل الصناعية التي تدور عليها رحى الحياة. وإذا استقرأنا التاريخ الحضاري للأمة الإسلامية نجد أن الصحابة ومن بعدهم لم يقفوا عند حدود الحدادة البدائية، بل حولوها إلى مجمعات صناعية كبرى تعمل بمنطق المؤسسات. في عهد الأمويين والعباسيين برز ما يسمى بدار الصناعة، ومن هنا اشتقت الكلمة العالمية ترسانة. هذه الدور لم تكن مجرد ورش صغيرة، بل كانت مصانع تحويلية ضخمة تصهر فيها المعادن، وتصنع فيها السفن، وتسبك فيها العملات الذهبية والفضية. لقد فهم أجدادنا أن تصدير الخام للأعداء هو ضعف، فكانوا يمنعون بيع الحديد والخشب خارج بلاد المسلمين في أوقات الحروب وأوقات الشدة، لأنهم أدركوا قيمة المادة الاستراتيجية. لقد حولوا صوت مطرقة خباب رضي الله عنه إلى هدير مصانع تنتج الأسطرلابات للعلماء والمحاريث للزراع والسفن للبحار. إن الروح الإسلامية روح صانعة لا تقنع بأن تعيش على هامش الإنتاج الإنساني، بل تسعى لأن تكون في صدارته امتثالا لأمر الاستخلاف. أيها المستمع الكريم، لنربط هذا التاريخ المجيد بواقعنا المعاصر ومستقبلنا المشرق. اليوم لم تعد الحدادة مقصورة على رجل ينفخ بالكير، بل تطورت لتصبح هي الصناعة التحويلية الضخمة، من صناعة السيارات إلى هيكلة الطائرات إلى الرقائق التكنولوجية الدقيقة. ولكن الجوهر واحد، إنها ثقافة التحويل، ثقافة القيمة المضافة. الأمة التي تبيع نفطها خاما أو تمرها خاما أو معادنها خاما بلا تحويل هي كمن يبيع أرضه ليشتري ترابا. أما الأمة التي تبني المصانع وتعلم أبناءها الهندسة والبرمجة لتحول هذا الخام إلى منتج نهائي، فهي التي تربح القوة والسيادة والمال.
0: وجعلنا فيها معايش.
3: إلى كل شاب يدرس في معاهد التدريب المهني أو كل مهندس يقف على خطوط الإنتاج، أنتم لستم مجرد تروس في آية رأسمالية، بل أنتم ورثة صنعة داود عليه السلام. كل قطعة معدن تشكلونها بإتقان لتخدم الإنسان هي عبادة ترضي الرحمن. لننفض غبار الدعة والاستهلاك، ولنؤمن بأن مصانعنا هي قلاعنا الحقيقية، وأن المستقبل لا يرحم الخاملين، بل يفتح ذراعيه لمن يملك الإرادة لتطويع الحديد والحياة.
0: وجعلنا فيها معايش.
3: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نستلهم من حرارة النار وقسوة المعدن درسا في بناء النفوس، كما أن الصناعة التحويلية ترفع قيمة المواد، فإن العمل الجاد والابتلاء يرفع من قيمة الإنسان ويصفيه من شوائب النقص. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا عقولا تبدع وتحول، وأيدي تعمل وتتقن، وأن يجعلنا أمة تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع، لتبقى رايتها مرفوعة بفضل الله ثم بهمة أبنائها. اللهم بارك في صنائعنا ووفقنا لما فيه عز الإسلام والمسلمين. طابت معايشكم بالقوة والإنتاج، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
1: وجعلنا فيها معايش.
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أو

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني. أعوذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عباده؟

أرادني برحمه أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن

صدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء.

من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
5: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول صلاة الجماعة، أليس كذلك؟
5: بلى.
3: وقفنا في الفائدة التي ختم بها درس سابق مقدمة في صلاة الجماعة، ختمنا الدرس بفائدة، أليس كذلك؟
5: بلى.
3: من لك ذكرت لك الفائدة؟
5: نعم شيخ.
3: من أنت؟
6: زكري. حواري.
3: هاي. زكري؟
5: نعم.
3: تفضل أبيات؟
5: نعم.
3: تفضل.
7: جماعة فرض كفاية يجب.
3: نعم.
7: في الصلوات الخمس والباقي استحب.
3: نعم.
7: جنازة كسوف أو عيدان، تروح والوتر في الرمضان، كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إذ تقع، وكرهت في مسجد قد عقدت فيه وأن تعاد ما قد فسدت بالشك فيها، وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت، وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر أو ظلمة لا تتضح، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن، والضيف إن بودر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكن ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه، نحو غريم لم يجد وفاءه ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكن لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرما.
3: ما شاء الله ما شاء الله، شكرا أحسنت. زين طيب، هاي أكبر حال فائدة ذكر النظم فيها عدة مسائل، مثلا ذكر فيها حكم صلاة الجماعة، وذكر أن حكم صلاة الجماعة ثلاثة أنواع إيش؟ حكم صلاة الجماعة في الصلاة الخمس، وكذلك حكم صلاة الجماعة في إيش؟
8: مستحبة
3: إيش؟ صلاة الليل، الكسوف والخسوف،
8: زين،
3: صلاة العيدين، صلاة التراويح، والوتر في رمضان،
5: والاستسقاء.
3: ما ذكر صلاة الميت هنا؟ هل ذكر صلاة الميت؟ صلاة الميت. زين، وقفنا هنا، وقفنا في القسم الثاني، القسم الثالث، أنها تكون فرض عين، ما في ذلك؟ جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس، بس في المسألة قول واحد؟
5: لا.
3: نعم، كم قول؟ ثلاثة أقوال. مو القول الثاني؟
6: فرض عين.
3: فرض عين. هذا القول لمن ينسب القول بين فرض عين؟
6: لابن عباس.
3: ابن عباس. وما لا إليه من؟
6: إمام
3: أبو شعري. أحسن شكرا. أحسن. أحسنت. زين. والباقي استحب. صار الجماعة مستحبة فيش في هذه الصلوات التي سيأتي ذكرها. جنازة زين كسوف. كسوف إيش؟ كسوف الشمس. وكذا كسوف القمر. جنازة كسوف أو عيدان. عيد الفطر وعيد الأضحى. تقدم الكلام على هذا. ذكرنا من أنا لعل هذا القول مبني على أن صلاة مبني على القول بأن صلاة عيد سنة ليست بواجبة. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. زين. أها. تروح صلاة التراويح. والوتر شرط في رمضان لمن صلى القيام. أما من لم يصلي القيام جماعة فلا يصلي الوتر جماعة. ما كذاك؟ ولا يصلي الوتر في جماعة ومن يصليه فقد أضاع. إلا إذا ما كان في قيام شهر الفضل والصيام فإنه يتبعه في ذاك يصلين مثله كذاك. ومن يكون صلى القيام مفردا أفرده كذاك فيما أفرد. كذاك زين. زين. ثم ذكر أن حكم صلاة الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين. فرض عين. صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. فرض عين. ما كذاك؟ لمن وجبت عليه في حقه فرض عين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى أمر بالسعي إليها ونهى عن الشغال بما يشغل عنها كالبيع والشراء وذروا البيع. ما في ذلك؟ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه إلى غير ذلك من أحد. حق واجب على كل مسلم. طيب فرض عين. قد يسأل السائل تقول مثلا لو صلى هو الجمعة صلى الجمعة ثم فسلت عليه فجيت تفرع على هذا هل يقويها جمعة ولا يقويها ظهرا؟ ما تقولون؟ نعم يقويها. السؤال جاوب على سؤالي هل يقويها جمعة ولا ظهرا؟ نعم ظهرا لأن صلاة الجمعة لابد لها من جماعة. ما في ذلك لها شروط. شروط أن تكون في جماعة. فإذا فسد عليه صلاة الجمعة صلاها قضاها ظهرا سواء كان في الوقت أو بعد خروج الوقت. ما كذلك قضاها ظهرا. زين ركعتين ولا أربع؟ أربع إذا كان مقيما وركعتين إذا كان مسافر. ما كذلك؟ طيب من فسدت عليه صلى أربع كان قضاء أو إعادة معه. وفيه قول جاء بالتفصيل لكن هذا واضح الدليل إذ لم يكن خروج وقتها سبب نصفها إن كان أربعا وجب. تبهتم؟ طيب زيد ننتقل إلى مسألة أخرى. قال وكرهت في مسجد قد عقلت. وكرهت في مسجد قد عقلت فيه وأن تعاد ما قد فسدت للشك فيها وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فراد صليت. ذكر هنا أن صلاة الجماعة تكره في ثلاث مواضع في ثلاث أحوال. هم الحال الأول إذا صليت جماعة المسجد إذا صليت فيه جماعة وجاءت جماعة أخرى هل لهم يصلوا فيه جماعة أخرى؟ الجواب يكره لهم ذلك. يكره لهم ذلك لأي شيء؟ لأن الجماعة لا تكرر بعد الجماعة في مسجد واحد. كيف أنك تحال الجماعة ما تكرر في مسجد واحد؟ لأن هذا يفضي إلى إيش؟ إلى تشتت الجماعة، تفرق الجماعة، زين، وربما يؤدي ذلك إلى ضغائن وحجزات إلى ما وراء ذلك. لابد أن يصلوا جماعة، جماعة واحدة في المسجد واحد. طيب لو فاتتهم على هذا القول، جاء شخص آخر ووجد جماعة قد صلت ومعه غيره أيضا، أو جاءت جماعة أخرى قال لا يصلون فرادى، لا يصلون جماعة، يكره لهم يصلوا جماعة. لماذا؟ لأن ذلك يفضي إلى إيش؟ إلى تشتت الجماعات، ويؤدي ذلك إلى الضغائن والحزن. وشعر الجماعة لأجل إيش؟ لأجل اجتماع الكلمة وعدم التفرق وعدم التشتت. وتكرار الجماعة ينافي ذلك، تكرار الجماعة بعد الجماعة. هذا وجه هذا. سمعتم؟ الجماعة ما تكرر بعد الجماعة. زين؟ وحتى أن بعض العلماء أفسد صلاة الذين كرروا الجماعة بعد الجماعة الأولى، قالوا صلاة فاسدة. زين؟ وهذا الحال تفرع على هذا أيضا التفريعات من ذلك. وإن هم قد سابقوا الإمامة وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى، فقيل لا نقضى بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساءوا. من هذه المسألة إذا جاءت جماعة مسابقة الإمام، إمام من؟ إمام المسجد الراتب، إمام المسجد صلوا قبله ثم جاء الإمام ومن معه وصلوا جماعة. بعض العلماء يقول صلاة من؟ صلاة الأولين الذي صلوا قبل هي الفاسدة، لأنهم تعدوا على الإمام وصلوا قبله. وبعضهم قال صلاة الأولين صحيحة، صلاة الإمام ومن معه الذي صلوا من بعد هي الفاسدة. وبعض العلماء قال إيش؟ صلاة الجميع صحيحة ولكنهم أساءوا في فعلهم. زين؟ هذا بالنسبة إلى من؟ هذا بالنسبة إذا كان المسجد معمورا بالجماعة وله إمام راتب. أما مساجد السوق مثلا، مساجد العادية على الطريق، ناس ما بين صال ووارد، ما في إشكال، ما في يعني ما في حرج. قلت له مثلا سافرتم تمرون على مسجد تجد جماعة يعني صلت قبلكم وخرجوا، أنتم تصلون سيأتي بعدكم أيضا من يريد أن يصلي جماعة، هل في ذلك حرج؟ لا، يعني ماشي محذور هنا، ماشي محذور. مثلاً ذلك إذا كان المسجد معمور بالجماعة وله راتب، إمام وراتب صلي مستمر فيه هنا الكلام في هذا في هذا المسجد. سمعتم؟ زين. وكرهت في مسجد قد عقدت فيه، ما عقدت فيه جماعة، وكرهت في مسجد قد عقدت فيه، ما عقدت فيه جماعة، جماعة، وكرهت في مسجد قد عقدت فيه، أي عقدت صار جماعة. واضح ولا لا؟ طيب هل في المسألة قول آخر؟ الجواب نعم. العلماء قال لا بأس بتكرار جماعة بعد جماعة. قد يكون إنسان مثلا واظب على الصلاة في الجماعة، كل حال منعه مانع يوم من الأيام كأنه عذر، حتى إيش؟ حتى تخلف عن الصلاة الأولى وجاء من بعد جماعة، فلا بأس أن يصلي جماعة. زين. قال الإمام الدين رحمه الله عليه والصحيح عندي جواز ذلك ما لم يفضي
9: إلى تهاون
3: بالجماعة الأولى أو تشتت في الجماعة، فإن أفضى إلى ذلك امتنع. ما كذلك كلام؟
9: نعم.
3: والصحيح عندي جواز ذلك، جوازه جواز تكرار الجماعة بعد الجماعة، لكن مو الشرط. اسمعوا، والصحيح عندي جواز ذلك ما لم يفضي إلى تهاون في الجماعة الأولى أو
9: تشتت
3: في الجماعات، فإن أفضى إلى ذلك امتنع. سمعتم؟
9: نعم.
3: حصل المحذور، وأنتم عرفتم الآن لما انفتح الباب وصار الناس يكررون الجماعة بعد الجماعة الجماعة بعد الجماعة، تساهل كثير من الناس في الجماعة الأولى، في صار تساهل، يسمعون النداء ولا يبالون. لماذا؟ لأن في قرار أنفسهم أن لو فاتتهم هذه الجماعة سيصلون جماعة أخرى، أليس كذلك؟ هناك ناس آخرون جلسوا مثلا لأغرض من أغراض أيوة يسمعون النداء لا يبالون، لأنه سيصلون بأنفسهم. وصار تكرار الجماعة بعد الجماعة بعد تكرار الجماعة وقال جماعة أخرى وقال جماعة أخرى وهكذا كما تشاهدون الآن. هذا حال شيء في نوع من تشتت الجماعة، بدل ما يكون الجماعة الذي يصلون يعني 100 أو 200 تجد 10 10 5 5 3 3 جماعة بعد جماعة جماعة بعد جماعة، تشتت الجماعة تشتتت، أليس كذلك؟ وهذا الحال ما ينبغي الإنسان أن يعمل بهذا إلا عند إيش؟ عند ضرورة، قد يكون تخلف العذر من العذر. مثلك قال إمام الدين رحمه الله عليه: والصحيح عندي جواز ذلك ما لم يفضي إلى تهاون في الجماعة الأولى أو تشتت في الجماعات، فإن أفضى إلى ذلك امتنع. ولهذا دليل، يعني قول دليل، يقول بتكرار الجماعة دليل حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ كذلك ما كان الحديث؟
7: نعم.
3: إيش قال الحديث؟
7: نعم
3: شيخ. نعم
7: شيخ. أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟
3: يصلي معه.
7: رواه أبو داود.
3: أبو داود. حسن. هذا فيه دليل على تكرار الجماعة بعد الجماعة. ما كذلك؟ وفيه دليل أيضا على صلاة المفترض بالمنتفل، الذي يتصدق عليه وقام يصلي معه منتفل، ما كذلك؟ نعم. رواه أبو داود. زين. وفي المسألة القول الثالث، ما القول الثالث؟ أن ما تكرر الجماعة بعد الجماعة إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. إمام من؟ إمام المسجد. لماذا؟ لأن الإمام يعرف المتهاون والمتساهل والمواظب على الجماعة، يعرف أن واحد مواظب على الجماعة وما يتخلف عنها إلا لعذر من الأعذار، من حق أن يقول لهم صلي جماعة. لكن إذا واحد ما يبالي تعود يكرر الجماعات في كل يوم، من حق أن يقول له ما تصلي جماعة. هذا قول ثالث. فإذا الجواز عدم الجواز بكذاك، والجواز لكن هيش لكن بشرط، بشرط أن لا يفضي ذلك إلى تهاون في الجماعة الأولى أو تشتت في الجماعة. وكذلك مو القول الثالث أن تكرر الجماعة بإذن من؟ بإذن إمام الصلاة. وقلنا هذا إذا كان هيش إذا كان المسجد هذا معمورا بالجماعة وله إمام استمر فيه. أما إذا كان قلنا مثل المساجد التي على الطرقات الناس ما بين الصادر والوارد فلا بأس. أنتم جيتم إلى مسجد رجعتم من العاصمة، مرتم إلى مسجد في الطريق وجدتم ناس صلوا قبلكم، دخلتم المسجد لا بأس أن تصلوا جماعة، ما كذاك؟ مشي محذور، ما كذاك؟ لو جاء جماعة بعدكم أيضا من حقهم أيضا أن يصلوا جماعة وهكذا، ما كذلك؟ مسجد على السوق أيضا، مسجد على السوق هذا خارج من السوق وهذا داخل، حضرته الصلاة هاي يصلي وهذا جاء بعده وهذا جاي بعده أيضا وهكذا. مساجد السوق مساجد الطرق لا بأس بتكرار الجماعة بعد الجماعة فيها. واضح معكم؟ هذا الأول. وكره في مسجد قد عقدت فيه. نعم. عاد بقية الدرس إن شاء الله سنأتي به في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا وأثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف هو يخلفه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه، يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب، ويفتح لعباده مغاليق الأبواب، تباركت أسماؤه وتجلت آلاؤه. من أجمل من تزدهي بهم هذه البلاد وميادينها هؤلاء الباذلون المنفقون الأسخياء، فقبل أن يفيض الخير في واقعهم تفيض به قلوبهم، فالعطاء حياة روح قبل أن يرى يدا تمتد بذلا وإنفاقا وتصدقا ووقفا وإيثارا، سلوك يصدر من نفوس امتلأت يقينا بأن ما عند الله خير وأبقى. إن هؤلاء البررة الذين يسطرون أروع صور البذل والكرم والجود ينظرون إلى ما يدخر لهم عند ربهم وليس إلى ما يذهب من رصيدهم، فإنفاقهم عن يقين، وبذلهم عن قناعة، ووقفهم عن رضا، وصدقاتهم عن حب، موقنين أن الصدقة لا تنقص مالا إنما تزيده بركة ونماء وصونا، كما يدركون أن لمجتمعهم حقوقا في أموال أهله وأوقاتهم وخبراتهم ومساعيهم، فيسارعون في الخيرات في رحابه، مجدين في تفريج الكربات وإغاثة الملهوفين وإسناد المحتاجين وتعليم الجاهلين ورعاية الضعفاء وفي إقامة الأوقاف والمشاركة فيها لتبقى آثارها عبر العصور، وتظل حسناتهم جارية بتدفق منافعها. فالوقف في منظورهم الإيماني استثمار خالد، والإحسان تجارة رابحة، فهي تجارة مع الله ممتد نفعها، دائم أثرها، عظيم ثوابها، لا تعرف كسادا ولا تلحقها خسارة. هذه النفوس المؤمنة تدرك أن الكريم الرزاق يخلف ما تنفقه ويبارك ما تبذله، فثم بركة تستشعر وتلحظ آثارها جلية في تفاصيل الحياة لمن أعطى واتقى، واجدا في كل بذل بذله زيادة، وفي كل عطاء قدمه عوضا، وفي كل إنفاق أنفقه جزاء مضاعفا، وفي كل إحسان أحسن سكينة تملأ جوانح النفس ورضوان من الله أكبر. فيمضون على حبه قاصدين وجه الله فيما يقدمون، راجين ثوابه، مجانبين المن والرياء وطلب السمعة، كي لا تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، مستحضرين وعده فهو يخلفه. وما أحوج مجتمعاتنا إلى هذه الصور الرائعة من صور عبادة عمارة الأرض التي استخلفنا الله عليها ويحب منا عمارتها وفق ما وصى وشرع، بناء للإنسان وإحياء للعلوم، وعلاجا لمريض، وتفريجا لمهموم، وحلولا لمشكلات، ودعما لمشروعات الخير والبر، فهي من مفاتيح تعاظم البركات وقوة العلاقات وازدهار المجتمعات. نفوس إلى ربها راغبة، تجد لرضوانه طالبة، لها شاهد في سبيل العلا بفخر وعن غيره غائبة، لها بصمة الخير عند الرخاء وتبدي محامدها النائبة. فهيا بنا لله ربنا الكريم القدير، الذي تفرد بالخلق والتدبير، وتنزه عن الشبيه والنظير.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 19 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. ووقفنا عند إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والظاهر أن إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر. رب اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن يجوز أن يكون الجار والمجرور للذين عملوا السوء بجهالة، والمعنى ثم إن ربك غفور للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وعلى هذا نقول في الإعراب: اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول عمل السوء بجهالة، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عملوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت الواو لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو، والساكن الثاني هو اللام، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. السوء مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بجهالة جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، جهالة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في الباء أن يكون متعلقا بالفعل عملوا بجهالة، أي بسبب جهالة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل عملوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر متعلق بالفعل عملوا. ويجوز في الجار والمجرور بجهالة أن يكون حالا، والمعنى عملوا السوء جاهلين، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بجهالة أو كانوا بجهالة، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية عملوا السوء بجهالة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجار والمجرور للذين عملوا السوء بجهالة في محل رفع خبر إن، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا، أو يكون للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والجملة إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة التي قبلها في الآية التي قبل هذه الآية، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ثم تابوا من بعد ذلك جملة فعلية معطوفة على جملة صلة الموصول، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تابوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من بعد ذلك من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وحرف الجر من متعلق بالفعل تابوا، تابوا من بعد ذلك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل تابوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل تابوا. والجملة الفعلية تابوا من بعد ذلك معطوفة على جملة صلة الموصول عملوا السوء بجهالة، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وأصلحوا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أصلحوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية أصلحوا جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة صلة الموصول. إن ربك من بعدها لغفور رحيم جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، فهي جملة استئنافية وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. من بعدها جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر من متعلق بكلمة غفور، غفور من بعدها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة غفور، والتي هي من المشتقات، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة غفور، لغفور. اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، وتدخل غالبا أو تتصل غالبا بخبر إن، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. غفور خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رحيم خبر ثان لإن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة إن ربك من بعدها لغفور رحيم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز في إن في هذا الموضع أن تكون للتعليل، والمعنى لأن ربك من بعدها لغفور رحيم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 20 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، صدرت هذه الجملة بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والظاهر أن إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر. إبراهيم اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو ممنوع من الصرف، أي ممنوع من التنوين، لأنه إن صرف قيل إن إبراهيما منعته من الصرف العلمية والعجمة. وخبر إن كان أمة، وقد وقع خبر إن مصدرا بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على إبراهيم. أمة خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وخبر إن كان أمة، وقد وقع خبر إن جملة، وهذه الجملة في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قانتا تعدد خبر كان في هذا الموضع كما هو الشأن في الخبر، فإن الخبر يتعدد فيكون للاسم الواحد أكثر من خبر، وهي مسألة نفصل القول فيها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نكمل مشوارنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 29 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي هي دعوة إبراهيم عليه السلام ومعه ولده إسماعيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا لنواصل تدبر ما بقي منها من أجزاء؟
2: بإذن الله سبحانه وتعالى أعيد تلاوتها إفادة، وفي الإفادة أو وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
0: هذه الدعوة الأخيرة اشتملت على وصف هذا الرسول بهذه الجمل: تلاوة الآيات، يتلو عليهم آياتك، بالتعليم، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، وبالتزكية. ثم ختمت بهذا التذييل: إنك أنت العزيز الحكيم. أو هذا الختم جعل تعليلا لإجابة الدعاء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ويعلمهم الكتاب؟ وأي كتاب هذا؟
0: ويعلمهم، أي يعلمهم هذا الرسول المدعو بأن يرسل في هذه الأمة، في هذه الذرية، إليهم وإلى غيرهم وهو منهم، أن يعلمهم الكتاب. يمكن أن يراد بالكتاب كتب الله التي ينزلها على أنبيائه ورسله، فتكون أل هنا للجنس وللتعميم.
1: للجنس وللتعميم؟
0: نعم. ويمكن أن يراد بالكتاب المعهود وهو القرآن، ولعل إبراهيم علمه من صحفه، أو أنه علم أن الرسول العظيم لا بد وأن يكون له كتاب عظيم، فتكون أل للعهد. ولكن هذا القرآن اشتمل على كل ما في الكتب، فجاءت الدعوة، بل جاءت الإجابة للدعوة عموما. أنزل عليه كتاب مستقل وهو من أشرف الكتب، وهو مشتمل على كل ما في الكتب السابقة من علوم، كما قال الحق: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب
1: ومهيمنا عليه.
0: جميل. إذن هذا القرآن مشتمل على كل الكتب، وهو كتاب مستقل، وهو من أعظم الكتب. تبارك الله أحسن الخالقين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل أوحى الله تعالى إليهم وأعلمهم أن الرسول هو محمد وأن الكتاب هو القرآن الكريم؟
0: لعل ذلك كان، ولكن قولهم أو قولهما وابعث فيهم رسولا لا يشير إلى رسول معين، بل يشير إلى عظمة رسول، إلى أنه رسول عظيم. ولعل الله سبحانه وتعالى أعلمهم باسمه وبأوصافه كما هو موجود في التوراة وفي الإنجيل، والعلم عند الله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما المراد بالحكمة هنا؟
0: بعض المفسرين يقولون العطف هنا عطف خاص على عام، فيكون المقصود بالحكمة نفس القرآن، فهو كتاب وهو حكمة. وبعضهم يقول هذا العطف للمغايرة.
1: هذا العطف للمغايرة؟
0: نعم، أي يقصد منه استقلال الحكمة بمراد غير القرآن.
1: فما معنى ذلك يا أستاذنا؟
0: قال بعض العلماء: الحكمة علم التوحيد وعلم الشريعة. علم التوحيد وعلم الشريعة مما انطوى عليه القرآن، ويدخل في ذلك أيضا ما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن. فيكون المراد بهذه الكلمة توحيد الله تعالى وشرائعه وما دعا إليه.
2: وما القول الثاني يا أستاذنا؟
0: القول الثاني أن المراد بالحكمة الفقه.
1: المراد بالحكمة الفقه؟
0: نعم، أي الفهم من مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه وبسنة رسوله، وهذا رأي مالك بن أنس.
1: وما القول الثالث يا أستاذنا؟
0: الشافعي يقول الحكمة السنة.
1: الحكمة السنة؟
0: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذه من قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. فيكون المقصود بالحكمة هنا السنة، والعلم عند الله. والمهم يعلمهم الكتاب، أي يعلم تلك الأمة والذرية التي أرسل فيهم، يعلمهم القرآن ويعلمهم الحكمة، ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحكم تلك العقول بها.
1: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
0: نعم، والله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، آتانا الله الحكمة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: نصل إلى قوله تعالى ويزكيهم، فما معنى هذه المفردة يزكيهم أو التزكية؟
0: أولا، معنى التزكية التطهير.
2: التطهير؟
0: نعم، زكى يزكي أي طهر يطهر، تقول هذا زكي أي طاهر. والتزكية أيضا تطلق على التنمية.
1: التنمية؟
0: نعم، تقول زكى الزرع أي نما، زكى الزرع يزكو أي نما.
1: فالزكاة إذن مأخوذة من هنا يا أستاذنا.
0: نعم، من النماء ومن الطهر.
1: والزيادة؟
0: نعم، فالطهر، فكون الزكاة طهرا للمال تطهره مما عساه قد علق به مما لا يجوز.
1: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
0: وتطهير للنفس أيضا من رذيلة الشح والبخل. وكونها أي كون الزكاة نماء، المال المزكى ينمو وتنمو بركته وتكثر منافعه.
1: دعنا يا أستاذنا في قوله ويزكيهم، حدثنا عن تزكية النفوس.
0: جميل، ويزكيهم أي يطهر أنفسهم من كل ما لا يليق بها، وأول ما تطهر النفوس منه الشرك بالله.
1: الشرك بالله؟
0: نعم، فهو من أعظم الأدناس للروح والجسد والعقل، وهو ظلم عظيم. ثم بعد ذلك تأتي الطهارة ويأتي التطهير
1: من الحسد والرياء والبغض والشحناء إلى غير ذلك يا أستاذنا.
0: نعم، مما لا يليق بالإنسان من أخلاق مذمومة. والتطهير أيضا يطلق أيضا على التطهير الحسي.
1: التطهير الحسي؟
0: نعم، التطهير من الأدناس، من الأنجاس، من الأحداث، قال تعالى وثيابك فطهر. فالتطهير هنا يأتي على كل تطهير، حسيا كان أم كان معنويا،
1: وكل ذلك ينطوي تحت التزكية يا أستاذنا.
0: نعم، والتزكية فيها تخلية من الأدناس، ثم بعد ذلك يأتي التحلي بالفضائل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي تساؤل يشغلني في هذه المفردة التزكية.
0: نعم،
2: هل تأتي بمعنى الاصطفاء؟
0: طبعا، من طهره الله اصطفاه لقربه، كما قال سبحانه وتعالى على لسان الملائكة في مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، بعد قوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك
1: واصطفاك على نساء العالمين.
0: نعم، فالتطهير طبعا إذا تطهر الإنسان من الأرجاس الحسية والمعنوية فقد هيئ لأن يصطفى من قبل الله سبحانه، كل بحسبه. المؤمنون يتفاوتون، والأنبياء والمرسلون في قمة المطهرين، والرسل يتفاوتون.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: لدي كلمة قصيرة أقولها حول قول الحق إنك أنت العزيز الحكيم لتكون ختام الحلقة. إنك أنت العزيز الحكيم، هذه الجملة إما تعليل لإجابة الدعاء أي لأنك أنت العزيز الحكيم، أو هي تذهيل إنك أنت العزيز الحكيم، فأنت قادر على كل شيء، فالعزيز هو الذي لا يغالب، والحكيم هو الذي أفعاله وأقواله محكمة. وعلى هذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تلي هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله الكريم من خلال قراءة الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني.